0: فضلا عن كونها تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة برمتها، وجدد تأكيده على التضامن التام والكامل مع السعودية والدعم المطلق لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الرياض لحماية أمنها القومي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: من يتحدث إليك. انظر لأعلى، أنا سيتن.
1: أهلا بك يا صديقي الغراب، كيف لي أن أنساك؟ لقد تقابلنا منذ أسابيع ورويت لي ما حدث لغراب ابني آدم.
0: نعم، وألهمتك أن تحكي قصص الحيوان في القرآن الكريم. أتابعك من بعيد.
1: هذا من دواعي سروري.
0: لكنك نسيت طيرا مهما.
1: كيف هذا؟ لقد حكيت عن طير إبراهيم عليه السلام الذي ذبحه وفرقه على الجبال، كما حكيت عن هدهد سليمان الحكيم. فمن تقصد؟
0: أقصد الطير الذي لم يكن طيرا.
1: هل هذا لغز؟ عمن تتحدث؟
0: اجلس إذن وسأروي لك. أين طعامك اللذيذ؟
1: موجود يا صديقي، تفضل.
0: سأتناول القليل إكراما لك.
1: أشكرك بالهناء والشفاء.
0: قبل أكثر من 2000 عام على أرض فلسطين المباركة عاشت فتاة طيبة، بل هي أطيب

0: لقد حدث أمر خطير. ما هو؟ زارها ملك كريم وقال لها إن الله قد اصطفاها على نساء العالمين.
1: تستحق هذا بكل تأكيد.
2: هل قال لها الملك الكريم شيئا آخر؟
0: نعم، بشرها بأنها ستلد طفلا.
2: كيف وهي عذراء؟
0: هذا ما قالته له مريم، لكنه طمأنها بأنها إرادة الله وأنه كان أمرا مقضيا.
2: يا إلهي، كيف ستشرح سيدتي مريم هذا الأمر للقوم الأشرار الذين يسيرون فوقي؟

0: يا سيدي الكاهن الفريسي، ليس معي مال لأنحر به.
1: سيغضب عليك الرب.
0: لاحظت يا سيدي أن الذبائح تحرق ولا يستفيد منها أحد، وأنا رجل فقير وأسرتي في أشد الحاجة للطعام.
1: هل جننت يا رجل؟ المفروض أن تنحر الذبائح دون أن تسأل.
0: وإذا كنت لا أملك مالا؟
1: ينزل عليك غضب الرب. هيا هيا انصرف.
0: أيها الكاهن الصدوقي، ليس بإمكاني ذبح العجول، فهل يجوز أن أذبح الحمام؟
2: بالتأكيد يجوز، الحمامة الواحدة بعشرة دنانير.
0: هذا كثير، من حدد هذا الثمن؟
2: أولادي الذين يتاجرون في حمام الأضاحي، ولن تجد هذا الصنف إلا عندهم.
3: يا شجرة الورد، هل لديك أخبار جديدة عن سيدتي؟
4: لا تقلق، إن الله يحفظها. ها هو البلبل قد جاء بالأخبار.
3: ما أسعدك يا صديقي البلبل بالطيران، أنت تستطيع أن تحلق لأعلى وترى كل ما يدور.
4: كيف حال سيدة نساء الأرض مريم العذراء؟
5: لقد وضعت وليدها.
3: كيف هذا؟ وأين؟
5: لقد أحست السيدة مريم بقرب الولادة وهي تجلس عند جذع النخلة. الشيء العجيب أن وليدها حدثها ونصحها بأن تهز جذع النخلة، فسقط أمامها بلحا ناضجا فأكلت وشربت وقرت عينها بنور وجه وليدها الجميل.
3: هل قلت إن المولود تكلم؟
5: نعم.
4: كيف هذا؟
5: لا أدري، ولكنها ولدته بغير أب، معجزة من الله، فلماذا تتعجبون من حديثه وهو وليد؟
6: انظروا إلى المرأة التي تسير هناك، أليست هي مريم ابنة عمران؟
1: نعم، ولكن من أين أتت بهذا الطفل الذي تحمله في يدها؟
2: هل نذهب إليها ونسألها يا كبير الكهان؟
6: نعم، هذا واجبنا. ترى أي قصة ستخرج بها علينا؟
1: انتظري يا مريم، انتظري. ابن من هذا؟
2: ابنها طبعا، ولكن السؤال هو كيف تلد الفتاة العذراء؟
6: يا لغضب الرب، لماذا يا مريم؟ يا أخت هارون، لم يكن أبوك رجلا سيئا، ولم تكن أمك من البغايا، فكيف؟
2: لماذا تشيرين إلى الطفل؟
1: كيف نكلم صبيا في مهده؟ كيف؟
7: جاءهم صوت عيسى عليه السلام قائلا: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
6: هيا بنا.
1: هل سمعتم ما سمعته؟ إن الوليد يتكلم.
6: الأخطر إنه نبي جديد ولد بمعجزة، وحديثه في المهد معجزة أخرى، فكيف نفسر عدم اتباعنا له؟
2: كبير الكهنة على حق، هذا الطفل خطير على مصالحنا جميعا، ويجب أن نتخلص.

0: نتخلص منه.
1: لن نتخلص منه بأيدينا، دعوا لي الأمر.
2: اجلس يا كبير الكهنة، أريد أن أحدثك في موضوع يثير قلقي.
1: أمر جلالة الملك هيرودوس العظيم.
2: سمعت أخبارا متضاربة عن طفل ولد وتكلم في مهده، وقيل إنه سيخلص شعبه، ما حقيقة القصة؟
1: هل تهتم جلالتكم بالديانة اليهودية؟
2: أنا لا أهتم إلا بسلطان روما، أجب عن سؤالي.
1: لقد سمعت بالقصة أنا أيضا، ولكني لا أصدقها.
2: هل صحيح أن ديانتكم تتحدث عن قدوم مخلص لشعبكم؟
1: نعم هذا صحيح.
2: هذه مؤامرة ضد أمن الدولة الرومانية، إنها خيانة.
1: صدقني يا سيد الملك، هذه النبوءة قديمة، صدرت عندما كان الشعب أسيرا في بابل منذ مئات السنين.
2: هل يوجد من يصدق هذه النبوءة؟ هل تصدقها أنت؟ هل رأيت هذا الطفل الذي ولد من غير أب؟
1: هل يصدق سيد الملك أن هناك إنسانا يولد من غير أب؟ إنها أحلام الشعوب.
2: لا شيء يطرد النوم من عيون الحكام غير أحلام الشعوب. انصرف أيها الكاهن، فإذا سمعت أي أخبار فدعني أعرفها قبل زوجتي.
1: أمرك يا سيدي.
2: أيها الجنود، اقبضوا على كل من سمع القصة أو شاهدها، واقتلوا كل الأطفال الذين ولدوا في هذا العام من باب الاحتياط. هيا!
3: إنني أتجه إلى الذبول يا صديق الطين، أحس بقرب النهاية.
4: وأنا مثلك، لم يعد هناك من يعتني بنا من بعد أن سافرت مريم البتول.
5: عندي لكم مفاجأة سارة.
3: بالتأكيد أخبار عن مريم.
5: نعم، نجت من القوم الظالمين وفرت بوالدها إلى مصر عبر صحراء سيناء.
4: سيتشرف بأن تسير فوقه العائلة المقدسة.
6: ومرت سنوات، ومات الملك الظالم هيرودوس، وكبر المسيح عيسى بن مريم ووصل إلى سن الشباب، وجاءته الأوامر بأن يعود إلى أرضه ويبدأ في نشر دعوته إلى المحبة والسلام. كان قوم عيسى عليه السلام لا يؤمنون إلا بالمادة، وغابت عنهم أهمية الروح.
7: لماذا يصنع عيسى تمثالا من الطين على هيئة الطير؟
8: لا أفهم شيئا مثلك، انتظر وسنرى.
6: قال لهم نبي الله عيسى عليه السلام: هل تستطيع هذه القطعة الطينية أن تطير في السماء؟
1: بالطبع لا.
6: قال لهم: هل تعرفون لماذا؟ لأنها تخلو من الروح، لو نفخت فيها سائلا الله تعالى أن يولد فيها الروح، ألا تطير عندئذ؟
4: لقد أصبحت أطير، إنني أرى أيضا. يا لها من متعة أن يكون المخلوق طيرا يستطيع الصعود إلى السماء. كيف حالك يا صديقي؟
5: هل تعرفني من قبل؟
4: أنا طين عيسى، أقصد طير عيسى، معبرة، هذه أول مرة أطير فيها.
5: طين عيسى، طير عيسى، أول مرة تطير؟ لا أفهم منك شيئا. عموما هيا بنا، هذا موعد التسبيح لله.
4: الحمد لله على نعمة الوجود، والحمد لله أن لمسني عيسى بيديه الكريمتين فصرت إحدى معجزاته.
7: ماذا نفعل مع عيسى؟ لا يمكننا تكذيبه، إنه يعرف ما نأكل وما ندخر في بيوتنا.
8: والدليل على ذلك أنه يحيي الموتى ويشفي المرضى. لقد أحيا أمامنا سام بن نوح وتحدث إليه بنفسه.
1: أصمت، إنني أعد لعيسى امتحانا صعبا. انظرا إلى تلك المرأة، نعرف جميعا أنها خاطئة، وفي شريعتنا يجب أن ترجم.
7: فهمت أن شريعة عيسى تنادي بالرحمة والمحبة والتسامح.
8: سيجد تناقضا بين أقواله وبين ما جاء في التوراة.
1: قادم من بعيد. يا نبي الله عيسى، ماذا نفعل بامرأة خاطئة كهذه؟
6: قال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر.
7: كلنا مخطئون،
8: لن يرجمها أحد. انتصر كعادته.

0: أنا قادم لأبيعكم جسد المسيح.
1: كم تطلب ثمنا يا يهوذا؟
0: تعرفون خطر المسيح عليكم، كم تساوي حياته؟
1: أنت من يرغب في البيع؟ سنشتريه بثلاثين قطعة من الفضة.
0: لا لا لا، هذا أقل ثمن للعبيد.
2: لن ندفع أكثر من هذا.
0: وأنا قبلت.
3: سنصلبه أمام الناس جميعا حتى يصغر في أعينهم.
2: هذا لا يكفي. نعم لا يكفي، سنصلبه وحوله على اليمين وعلى اليسار لصان من قطاع الطرق،
1: وبهذا يكون الموت بطيئا ومؤلما ومهينا أيضا.
4: ليتني لم أتحول إلى طير، ليتني ظللت طينا في الأرض لا يرتفع ولا يبصر ما حوله من شرور.
5: حاول أن تهدأ أرجوك.
4: كيف أهدأ وقد رأيتهم يأخذون سيدي ويصلبونه أمام الناس؟ كيف يقتلون المحبة والتسامح والنقاء؟
5: كنت أسمع، ألم تطير معي؟
4: لا، سأظل هنا أبكي سيدي حتى أعود إلى طين الأرض وترتاح روحي من شقاء الجسد.
6: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم.
7: لكن القصة لم تنتهي هنا، لقد ظن صاحبنا الطائر كما ظن الكثيرون أن سيدنا عيسى عليه السلام قد صلب، وهذا غير صحيح، وإنما رفعه الله إليه وقال في كتابه العزيز: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم.
8: نعم، صلبوا بدلا منه يهوذا الإسخريوطي الذي شارك في المؤامرة وأخذ 30 قطعة من الفضة ثمنا لحياة سيده.
7: كان ميلاده عليه السلام معجزة، وكان رفعه إلى السماء معجزة أخرى، وبين ميلاده وموته حياة حافلة بالمعجزات.
8: سأطير الآن وأراك على خير أيها الراعي الطيب.

0: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
1: امدح السلوك للشخص تنمو الثقة للغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
0: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

يا رحمن الدنيا ورحيمها، إليك أتوجه ومنك أتقرب، فاجعلني يا إلهي من أحسن عبادك نصيبا عندك، واجعلني أقربهم منزلة منك وأخصهم زلفى لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. يا الله يا رب، جد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك. يا الله أقلني عثرتي، واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك إليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك وجلالك استجب لدعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي. يا الله

0: اللهم اكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. اللهم صل على رسولك وعبدك سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأئمة الميامين من آله الأطهار الطيبين، وسلم تسليما كبيرا. يا الله، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن عماد.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيبوا وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنبوا. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكبوا.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ينجي من كل كرب ويفرج من كل هم ويكشف كل سوء، يجيب المضطر وينجد المستغيث وينقذ الملهوف، وهداه هو الهدى، لا أحسن منه صبغة ولا أصدق منه قيلا ولا حديثا ولا أحكم منه حكما ولا أهدى منه سبيلا. إليه عاقبة الأمور وإليه يرد علم الساعة، ومنه يطلب الخير كله، قوله الحق وكلامه الصدق وفعله المتقن وصنعه الأحسن وأمره النافذ وقضاؤه المبرم وحكمه العدل ولقاؤه الفصل. له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن، وفي السماء ملكه وفي الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته وفي النار سطوته، وفي البحر عظمته وفي الكائنات حكمته، حكيم خبير علي كبير، بارئ مصور جبار متكبر، ملك قدوس مهيمن قوي، عزيز حكيم غفور رحيم، علي عظيم ملك كريم.

ليس كمثله، وجل عن الأضداد رحماه أقرب، له ذلنا والكبرياء رداؤه، يسبحه طفل وكهل وأشيب، هو الحي والأحياء موتى ومجده عظيم، ومجد الهالكين سيخرب، دعاه رجال الغار والكرب حاضر، ووجه المنايا ساء والليل غيهب، ففرج عنهم كربهم وأغاثهم، وكربهم يزداد هولا ويصعب، وسلم أهل الكهف من مكر قومهم، حديثهم من كل ما قيل أعجب. وقال لموسى اذهب لفرعون قل له تطاولت يا هذا السفيه المكذب، وقولا له قولا رفيقا ولينا لعل أخ الطغيان في الأرض يرهب، وباسمك أجرى بالعصا الماء صافيا، وقال لهم هذا من الله فاشربوا.

حي قيوم، قامت به السماوات والأرض، وصلح به أمر الدنيا والآخرة، وأذعن له الرطب واليابس. مقاليد الملك بيده، مقادير الأشياء عنده، مفاتيح الأمور لديه، مصير العباد إليه. جل اسمه، تقدس ذكره، سما قدره، عز شأنه، دام سلطانه. العزة له جميعا، الملك له كله، لا مانع لما أعطى، لا معطي لما منع، لا واضع لما رفع، لا رافع لما وضع، لا معز لمن أذل، لا مذل لمن أعز، لا مقدم لما أخر، لا مؤخر لما قدم، لا ينفع ذا الجد منه الجد، له الحمد والمجد. أولياؤه فائزون، عباده مفلحون، جنده غالبون، رسله منصورون، أعداؤه مكبوتون. خلقه حسن، صنعه بديع، رحمته قريبة، شرعته قويمة. لمن تلهج الألسنة إذا لم تلهج بذكره؟ لمن تخفق القلوب إذا لم تخفق بشكره؟ لمن تعنو الوجوه إذا لم تعنو لوجهه؟ لمن تسجد الرؤوس إذا لم تسجد له؟ لا تقل بالغت في أوصافه، فهو من قولك أعلى وأجل. هو مطلوب إذا طاغ عتى، وهو مقصود إذا خطب نزل.

كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كسيرا، ويشافي مريضا ويعافي مبتلي، ويهدي ضالا ويرد غائبا، ويتوب على تائب، ويغفر لمستغفر، ويستر على مذنب، ويتجاوز عن مسيء. كل يوم هو في شأن، ينصر مظلوما ويغيث ملهوفا، ويجيب داعيا ويعطي سائلا، ويفرج كربا ويكشف سوءا، ويزيل هما ويذهب غما ويزيل حزنا. كل يوم هو في شأن، يقسم جبارا ويردع ظالما، ويقمع متكبرا ويخزي ملحدا، ويهزم عدوا ويمحق كيدا، ويكبت طاغية ويرد جانيا، ويكسر جيشا ويفني قوما. كل يوم هو في شأن، يخلق خلقا ويهب رزقا، وينشئ سحابا وينزل غيثا، ويرسل رياحا ويطعم جائعا، ويسقي ظمآنا ويكسي عريانا، ويؤوي شيدا. كل يوم هو في شأن، يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، يؤتي الملك من يشاء، وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويرزق من يشاء بغير حساب.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

0: الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها تعرض. هذه الآية الكريمة صورة من صور الحشر من صور القيامة. وبطبيعة القرآن الكريم لما يمر بها مسألة القيامة يرسلها مثل ما يكون إرسال المسلمات. شلون؟ كأنه شيء أمر مفروغ من عنده. شلون؟ لأن يعني الحقيقة هاي مما يحتم عقل. يعني موضوع القيامة خلي الروايات على حدة، لكن احنا إذا قعدنا شو فكرنا الآن لما مرنا على مهندس ونشوف المهندس يبني له قصر ضخم ثم بعد ساعتين ثلاثة من يخص القصر ويتم إليه هدمة، طبعا نتهم بالجنون، هذا نتهم بعدم العقل. ولما نشوف إن مثلا واحد يسوي له جهاز ضخم، فرض جهاز الأجهزة الميكانيكية، إذا يكمل ويترعه وبعدين من يكمل يلزمه يحطمه، طبعا نرميها بالغفلة بعدم العقل. بناء الإنسان، هذا الإنسان أكد لك أي جزء من أجزاء جسم الإنسان هو أعقد من أعظم جهاز بالعالم. طيب الله عز وجل لما يخلق الإنسان العظيم هذا البير بعقله ويملك من إمكانات خلق يومين ويموت وخلصها هي يعني كشي حدث. والله دلل على أن حكيم وأن الحكمة ألا يذهب ناس سدى أبدا. لا بد إذن من يوم يثاب فيه محسن ويعاقب فيه المسيء. يعني مسألة تعتبر من الأمور اللي يجزم بها العقل فضلا عن النقل. من بعد هالدماء خلينا احنا بالدنيا عندنا الإنسان يجادل عن غير شيء. يعني هنا في مجتمعاتنا أو في حياتنا هاي اللي نعيشها الإنسان يجادل عن غير نفسه. شلون يعني؟ يعني يدافع أمواله، يدافع عن أولاده، يدافع عن أهله، عن أسرته. يعني مو مقصور دعا عن نفسه، جداله مو مقصور عن روحه، لا، يجادل عن أماله وعن أهله وعن

ليش هذا الحديث أو هالرواية؟ صورة مرعبة، رواية مرعبة، وإن كان القرآن حمل يعني صور من مشاهد القيامة، القرآن حمل صور من مشاهد القيامة ما تقل رعب عن هالصورة اللي رويتها إليك، لعل رعبها أكثر. مو تقول الآية الكريمة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين بالأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. صورة مملوءة هول ورعب. لكن هاي الحديث هذا يعني يقرب لك فد مشهد من المشاهد اللي تبين لك عظم الموقف. يجتو كل نبي مقرب وكل رسول وكل ملك نعم على ركبتيه. أكو صورة هنا يرويها عبد الله ابن عباس حبر الأمة رضوان الله عليه. عبد الله ابن عباس حبر الأمة يقول أن الصراع والجدال بين الناس، أولا شنو معنى تجادل؟ شلون تجادل؟ يعني شو تقول؟ أولا تقول مثلا هؤلاء أضلون السبيل، تشير إلمن إلى الزعماء اللي تبعوهم. ماكو واحد مثلا يتبع لإمام يتبع لمتبوع، هذا يجادل يوم القيامة يقول أنا ما أعرف، هذا أضلني، هذا قادني، هو اللي قادني، أنا ما أعرف شيء، أنا أمانة بعنق، هذا هو الذي قادني، هؤلاء يضلون السبيل مثلا. أو يدافع عن نفسه بشكل آخر يقول أنا ما أذنبت، أنا يقوم أنا مو أنا صنعت، أو يلقيها على عاتق الشيطان مثلا. يجادل على كل حال. ثانيا خل أروي لك الصورة اللي يرويها عبد الله بن عباس رضوان الله عليه. عبد الله بن عباس كما ينصون المفسرين إلى صورة يرويها جميلة، يقول أن الجدال والخصام يقع حتى بين الروح والجسد. شلون بين الروح والجسد؟ يقول أول ما تحتج الروح تقول أي رب خلقتني بدون أعضاء، أول ما خلقتني بدون أعضاء وكنت مستريحة لأنه لا عندي يد أبطش بها ولا رجل أمشي بها ولا أذن أسمع بها ولا لسان أنطق به ولا عين أنظر بها، يعني الوسائل اللي تخليني يمكن أن أرتكب محرم، الأدوات اللي تخليني يمكن أن أغلط ما موجودة عندي، ما كانت عندي، من كنت روح كنت مرتاحة إلى أن دخلت في هذا الجسد فأوقعني بالمهالك، اللهم نجني وعذبه. الروح تقول نجني وعذب. يقول يلتفت الجسد يقول يا رب أنا خلقتني كالخشبة لا أستطيع أن أرفع رجلا ولا يدا ولا أبصر بعيني ولا أسمع بأذني ولا أذوق بلساني، إلى أن دخل في هذا الإشعاع الذي هو الروح فصرت أبصر به وأسمع به وأمشي به وأتحرك به، وكل البلاء جاني من عنده مو من عندي أنا أداة، مجرد أداة. يقول فيحكم الله عز وجل بينهما بمثل. شنو المثل؟ الله تبارك وتعالى يطرح لهم يقرب لهم إلى يعني ينهي هالصراع بمثل. شنو المثل؟ يقولهم أنتما كمثل أعمى ومقعد. المقعد يعني ما يقدر يقوم، يعني مقرم نسميه زين، والأعمى طبعا ما يشوف. يقول ذولا في بستان ويردون يأكلون جياع والشجرة الثمر موجود بالشجرة، الأعمى والمقعد يلتفت للمقعد يقول له للأعمى أنت ما تشوف الثمرة، أنا أشوفها لكن ما أقدر أمد إيدي إلها، وأنت تقدر تقوم لكن ما تشوف الثمرة حتى تتجه نحوها، فأحسن شيء احملني على كتفك أنا أشوف وأقطف الثمرة أأكل وأعطيك، هم لأن أنا أرى وأنت تقوى على حملي. يقول فيرفعه على كتفه فيتناول يأكل ويعطيه. يقولهم ذولا إذا أكل الحرام من منهما يعاقب؟ يقول تقول كل

الروح والجسد كلاهما. اثنين، قولوا اثنين هم يعاقبان. الجسد بما حمل، نعم، والروح بما حركت. فيقول كلاهما هذا الأعمى يعاقب والمقعد يعاقب مثل الجسد والروح. فكلاهما يقول إذن أنا أعذبكما معا، العذاب الجسماني يعني الروح والجسد. هذه المحاورة الواقع يعني تعتبر فد نمط من الفكر المترف، وإلا الواقع الجسد جسد جسد أصلا ما يحس بالألم. الإحساس كله علما الإحساس للروح. ولذلك هذه المسألة وين يثيروها الفقهاء؟ يثيروها العلماء في مسألة الآكل والمأكول، شبهة الآكل والمأكول يثيروها. وأنا مستغرب ما أدري كيف يعني علماءنا عباقرة، علماءنا منا يعني ذهنيات حادة، بس أحيانا ما أدري قد تصير غفلة. خلي أقرب لك المعنى. يعني الآن لما نجي إلى هالمسألة، مسألة الآكل والمأكل، الآكل والمأكل شنو؟ هاي الأرض اللي نمشي عليها ما أعتقد أكو بيها يعني سنتيمتر مربع هو ما بيه 50 جسم. هاي الأرض هاي نمشي عليها، لأن من عهد آدم إلى الآن تتكدش بيها الأشلاء يومية. فهالتراب اللي نمشي عليها كله أجسام، رؤوس وعيون وأيدي وشواعد. يعني مو مبالغ أبو العلاء المعري لما يقول خفف الوط، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. فالمسألة إذن إحنا جاي نمشي على أجساد، فإذا صرنا نمشي على أجساد أيضا نغرس بأجساد. يعني هذه بساتين اللي تشوفها كلها على رؤوس، على شواعد، على أيدي. هذا عندما يتحول الإنسان، عندما يتحول يذوب تمتص منه الأملاح اللي موجودة به، المركبات الموجودة تمتص الشجر، يأخذه نفس الشجر يتحول إلى فاكهة بالشجرة، أو يتحول إلى نوع من الخضرة بهاي النبتة بالشتلة. إحنا نأكل الخضرة ونأكل الفاكهة تختلط بأجسامنا. يعني يمكن الرغيف الواحد ينقل لنا ذرات تراب عشرات الآلاف من عهد آدم إلى الآن. إذن إحنا أجسادنا مو إنا، أجساد غيرنا تنتقل يومية، خلايا تولد وتحترق وتولد وتحترق هاي الخلايا. فإذن إذا كان كذلك، إذا حشر الإنسان أي جسم يعاقب؟ إذا حشر بروحه بهالجسم هذا وين ياه اللي يعاقب؟ سأفرض أن ارتكب خطيئة، لكن ارتكب خطيئة بذرات جسم غيره، جسم غيره أيضا قد يكون مرتكب خطيئة، يعني ينقل مسؤوليته إلى هذا الجسم عينا، يعني أنا أعاقب مسؤولية غيري. هاي شبهة الآكل والمأكول، يقول لك أنه يحشر ياه اللي يحشر، هذا الجسم مو جسمي حتى يحشر، بعدين هذا رح يعاقب، وإذا يعاقب أنا شنو ذنبي؟ فهاي الناحية هنا يعبر عنها بشبهة الآكل والمأكول. لكن الحقيقة أن لو شأنا أن اللي يحش بالألم واللي يحس بالعذاب أو بالنعمة مو جسد، جسد أصلا خشبة يابسة، جسد الآن أشبه شيء أفرض بالسلك المعدني اللي يحمل الطاقة الكهربائية، التيار الكهربائي، أصلا ما عنده إحساس، مجرد آلة موصلة ليس إلا. كذلك جسد الإنسان، إذن إذا كان كذلك العذاب عليه من يوقع؟ طبعا على الروح بلا كلام، ضمن نطاق الجسد. حتى لو قدر أن نحترق ما نقدر نسميه بالنسبة للعذاب، بالنسبة للجسد ما نقدر نسمي الألم عذاب، مو عذاب، لا لا، الألم عذاب بالنسبة للروح. يبقى الجسد مجرد وسط ناقل للإحساس. إذن في واقع الأمر هو المشكلة والمصيبة تقع على الروح، هي نفس الروح، وهي اللي تشاهد الآلام وهي اللي تحس بالآلام. فأعود للآية، الآية تقول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ماكو بعد هذا، ما عنده مجال أن هذا ابني، هذا أخوي، هذه أموالي، أبدا، ما يم أصلا، مو يم هالعالم. هسه ليش تروح بعيد؟ الآن في لحظات الأخيرة هذا الإنسان شوفه بلحظات الأخيرة، إذا أراد أن يفيد على الله عز وجل يشوفه بلحظة،
هذا بعد يا أهل يا أمال يا أصلا بس يريد يخلص من سكرات الموت. نسأل الله أن يرحمنا برحمته ألا يشدد علينا سكرات الموت بحق محمد. على أي حال خطية الإنسان هذا يعني إيه هي إذا ما أدرك رحمة الله عز وجل وإلا يلا. في الآية تعكس هالصورة يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. طيب هذا المقطع الأول. المقطع الثاني يقول وتوفى كل نفس. هنا عندنا إشكالين. الإشكال الأول أن علماء الكلام أو بالأحرى العلماء العقليين يقولون الآية صريحة بأن الإنسان يأخذ قدر عمله لا زايد ولا ناقص، لأن التوفية شنو معناها؟ التوفية أن تنطي حقه لا بي زيادة ولا بي نقيصة. زين الآن لو قدر أنه نلقان واحد يحصل على شفيع، يعني واحد يتشفع له الأنبياء أو يشفع له ولي من الأولياء فيسقط عنا عقاب أو يزود له ثواب، شو يصير هذا؟ يصير اصطدام مع الآية، لأن الآية تقول توفى، هذا يصير فوق التوفية. متفت شوي الإشكال زين؟ أن هذا إذا سقطنا عنا العقاب يعني انطينا أكثر من حقه، يعني ما وفينا عقابه ولا اعطينا بمقدار ما يحتاج من الثواب، اعطينا اكثر من ثوابه، توفيه ما حصلت. الايه صريحه تقول توفى كل نفس، شلون الجمع بين الايه وبين هذا المعنى؟ هذا الاشكال يثيره المفسرين. شنو الجواب عليه؟ خلي احاول اقرب لك المعنى. احنا عندنا العموم، هذا يسموه العموم الجمعي، عموم الجمعي يعني يوفى كل فرد فرد، مو عموم استغراقي، يوفى كل فرد فرد. زين أي وحدة. بعدين احنا عندنا العمومات اللي موجودة بالقرآن ما تحمل على عمومها إلا يدورون، قد يكون أكو مخصص لها العموم. خلي أقرب لك المعنى. يعني احنا لما نلقى آية بها حكم عام، هذا الحكم العام يبقى على عمومه، لو ندور أكو مخصص قد يكون ما يبقى على، ما أقدر أقرب لك المعنى إلا بآية أخرى. الآية مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. زين هاي العقود جمع عقد. العقد شنو هو؟ العقد يعني إيجاب وقبول. واحد يقول للواحد بعتك مثلا، يقول له قبلت، يقول له وهبتك، يقول له قبلت، يقول له مثلا رهنت عندك، يقول له قبل. هاي عقود. القرآن يأمرنا بالوفاء بالعقود. زين نقدر نحمل الآية على عمومها؟ لأن هاي مثل ما يقولون الفقهاء إلى ظهور بدوي، يعني مبدئيا أن الآية شاملة لكل عقد، نقدر نحملها على العموم؟ لا. ليش؟ لأنه أكو عندنا الربا عقد من العقود. الربا واحد يقول للواحد أنا أنطيك هل 200 ب220، يقول له قبل، هم يجب علي الوفاء بهذا؟ هم يأمرنا الشارع بالوفاء به؟ لا. إذن هذا العموم مو على إطلاقه، مخصص. يعني الربا طالع من هالعموم، مو كل عقد. العقد الربوي ما الله ما يأمر بالوفاء به، هاي من هالنوع. الثانية، منين إحنا إجانا الجزم بأن الشفاعة أمر مفروغ من عنده؟ طبعا الشفاعة أمر مفروغ من عنده بالقرآن وبالسنة النبوية الشريفة وبسيرة العقلاء. شايف؟ أما بالقرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نبه لي. فأكو آيات صريحة بالشفاعة. بالروايات الأنبياء شافعون مشفعون، الأولياء شافعون مشفعون. زين بالعقل احنا نلاحظ الآن العقلاء العظماء لما تطرق لك باب واحد، لما تطرق لك باب واحد وتقول له اشفع لي بها القضية وهو من النبلاء من الطيبين يهتز لك، ما في شك. مو ويقول الشاعر العربي مفيد ومتلاف إذا ما سألته تجرد
واهتز اهتزاز المهندي الشفاعة يقول إذا تطلب من عنده شيء يهتز كما يهتز الحسام. موجودة النفوس الكبيرة اللي تحمل الخير تجي لي تقول له والله أنا عندي قضية أفلان وما أقدر أوصل التيارات هالقضية هاي تصير لي واسطة بيها أو إلى يعني طبعا إذا كانت مشروعة طلب حق، أما واسطة تسطي بيها على حق الآخرين لا حرام. تجي تصير حاجز نعم تضيع بيها تهدر بيها حقوق الآخرين وكرامات الأخلاق، الحق مثلا يطغى الباطل بها على الحق لا. لكن لا والله ما أنا ما أقدر أوصل وأخاف وما أحسن الكلام، ويجي واحد ويقول له هذا أخطأ رجاء مثلا سامحه هالمرة من النوع سيرة ما بيها هاي موجودة في سيرة العقلاء موجودة. زين إذا عرفنا هذا خلي أروي لك رواية في موضوع الشفاعة. يقولون المؤرخين أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان أحيانا يضيق صدره من مجتمعه، لأن مجتمع كان ملوعة متعبة وإم تعبة فمن يضيق صدره وين يطلع؟ يقول حب العرني يأخذني الإمام علي ويطلع بي إلى الصحراء، يطلع هناك للصحراء يوقف طويلا يريد يبعد عن هالزخم النفسي اللي يجتم على صدره، يخرج إلى الصحراء. يقول طلعنا فرد يوم، طلع هو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الصحراء خارج الكوفة بالأثناء، وإذا براكب يخب به نجيبه راكب له على بعير وقدامه جنازة. وقف أوقفه الإمام سلام الله عليه قال له ممن الرجل؟ قال له أنا من أهل اليمن. قال له من يكن منك هذا المحمول، هذا اللي محمول على البعير أمامك منه؟ قال سيدي هو أبي، هذا أبي. قال له ليش أنت جايبه منك لهنا من اليمن؟ لم لا دفنته بأرضكم؟ ليش ما دفنته هناك؟ قال له هو أوصاني، قال لي ادفني بظهر الكوفة، هو حدد لي قال لي ادفني بظهر الكوفة لأن أنا أؤثر أن هناك رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر. قال أتعرف ذلك الرجل؟ قال لا. قال أنا ذلك الرجل. هذا المعنى يعني احنا مو ما نستكثر، لان المؤمن الروايات تقول المؤمن يشفع مثل وعلي بن ابي طالب سلام الله عليه رضع الايمان طفلا ويافعا ما عرف غير الايمان، يعني ثغر ما ولجت فيه كلمة الكفر ابدا، وجبين ما سجد لصنم، ونفس ما ركعت إلا في رحاب الله. نعم فواقع الأمر ما نستكثر عليه نتأمل، ولذلك أنت تشوف التهالك على هالوادي اللي إلى جانب من أقدم العصور ومن أقدم التواريخ، وتشوف خصوصا من بعد مدفن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا المعنى يكاد يكون متأصل في نفوس كل من يرتبط بأهل البيت. أيا رملة الوادي على مطلع الحمى، سلام على رمل الحمى وشعابه، على منزل حط الأحبة رحلهم به، وأراح الخد فوق ترابه، وعهدي بأن القبر خوف ووحشة، فلا منشد أو سامع لخطابه، ورمل علي بالغري طلاقة وبشر وأفق ضاحك برحابه، فديت ثرا فيه شددت مشاعري، وأهلي ثووا في مفرع ممرع من جنابه. هذا الوادي الواقع اللي إذا مررت عليه لمحت فيه قشمات علي بن أبي طالب. الحقيقة إلى جواره إلى هذا الجوار الطاهر بكنف هذا الإمام الطاهر في حما هذا الإمام الطاهر
حال. فأرجع إلى الآية الكريمة، كأن القرآن يريد يقول لنا إذا كان بالدنيا أكو عندكم اختلال بالمقاييس، أن المجرم يمكن يفلت، وأن اللي يعمل الصلاح يمكن أن يحرم، يعني المستحق يمكن أن يحرم والمجرم يمكن أن يفلت، إذا هذا في مقاييسكم الدنيوية موجودة، في مقاييس الله غير موجودة. إذا مجرم هنا يهدوه لأن عندهم مصلحة عنده، نعم هناك ماكو مجرم يهدوه أبدا، تنبه لي. وإلا لولا ذلك الله وكيلك كان تمزقت النفوس لولا هذا، لولا شعور الإنسان بأن هناك عالم يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء لتمزقت نفوس الناس. وإلا الدنيا ما تزال غابة تعيش المصالح أبدا، تعيش المصالح، ها تلقى ظفر ومخلب وناب مملوء دم مملوء جرائم، ها ويمكن يفلت من العقاب لأنه اقتضت مصلحة إبقائه. وبالعكس، ها هناك لا، إذا حشروا بين يدي جبار بين يدي الله عز وجل كل نفس تأخذ حقها، توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. زين، وهم لا يظلمون شلون؟ ليش؟ طبعا لأنهم بين يدي حاكم عادل أمر بالعدل وأقام السماوات والأرض على العدل، والشكل إن الله يأمر بالعدل وبالحق قامت السماوات والأرض أيضا، والله عز وجل آلى على نفسه ألا يفوته ظلم ظالم، والشكل إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وفي الواقع ماكو عقبة هناك تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى حقه، يعني هنا قد واحد ما يقدر يشتكي الظالم، ما يقدر يشتكي لما يقدر يصل أفرض إلى الأماكن اللي يقدر بيها يطرح ظلامته، لكن هناك ماكو حواجز بين الله وبين عباده. الله عز وجل هكذا عودنا، عودنا أن نقابل بالمحراب رأسا إياك نعبد، نتصل به مباشرة، وهناك كذلك لا يحول بيننا وبينه حائل. فالواقع هناك لا سبيل إلى المنع عن نشر ظلامة الإنسان. أذكر حادثة، عبد الملك ابن زياد سوال يوم للمظالم، يقعد به للمظالم، اللي عنده مظلمة يجي له يطرح الأمر بين يديه من الوزراء. وهذا عبد الملك ابن زياد في يوم مظلمته جلس، أكو عندش كم قضية عرضت عليه، من بعد ما أنهاها شاف له واحد قاعد ما يرضى يقوم، صاح له قال له تعال، ما عندك ألك قضية عندك شيء؟ قال له بلى أنا مظلوم، أدنني إليك إنني مظلوم ينشد العدل. قال له من الذي ظلمك؟ قال أنت. قال له أنا؟ قال له بلى أنت الذي ظلمتني. قال له كيف؟ قال له وكيلك عندي ضيعة بستان، وكيلك أخذها من عندي نهبها من عندي، والمصيبة أنه لما تجي عليها رسوم وتجي عليها ضرائب أنا أدفع الضرائب وغيري يدفع الغلة، يأخذ الغلة وزيرك يأخذ الغلة لكن الضرائب تيجي علي، هي مسجلة باسمي وهذا مبتزها يأخذ ثمرها وأنا أدفع ما عليها، شنو العشور اللي عليها الأشياء اللي عليها أنا أدفعها. قال له هذا الذي تقوله يحتاج إلى بينة وشهود وأشياء أخرى. قال له أتؤمنني أصلحك الله تطيني الأمان نتفاهم؟ قال له بلى. قال له أولا الشهود هم البينة، بعد شهود وبينة شنو؟ هو الشهود يعني هي البينة هاي وحدة، وأما الأشياء الأخرى هي جورك وعدولك عن الحق. قفت له هذا، قال له والله إني لأراك صادقة وفيك مصطنع، يعني أنت إنسان يحسن أن نحتفظ بيك، أنت مو سهل نفرط بيك لأن عندك صلابة وعندك نفاذ بالرأي، أنا سأنصفك من حقك. زين،
يعني هذا عند لحظة من اللحظات يقظة الضمير، لحظة من اللحظات يقظة الضمير تركته ينصف المظلوم. لكن تتصور خالق العدل وهو الله عز وجل، إذا مرت به دمعة يتيم منكسر ذهب أبوه هدرا، أو دمعة أرملة ضحت برجل بيتها، أو دمعة مغصوب أخذ حقه، تتصور أن الله عز وجل يعرض عن هؤلاء وهو رب الرحمة؟ حاشا لله، حاشا لله، هو إله العدل، والعدل لا ينشد إلا عنده، إنك لا تجد العادل إلا عند العدل، وهم لا يظلمون، لأن الظلم أمر عظيم. الظلم الله عز وجل يضع للظالمين نهايات مفجعة، يحط له نهاية بالدنيا ويحط له نهاية بالآخرة. بالدنيا لا بد من عقابه، لا بد، بس نمط العقاب هو وحده يعرفه، بيش يعاقبه ما ندري، وبالآخرة الله عز وجل يولي الظالمين نار كما تعبر عنها الآية، أحاط بهم سرادقها. ولعظم الظلم ولفداحة الظلم نشوف الحسين دعا على قاتله بأن يحشره الله مع الظالمين. شوكت هذا لما سقط الحسين على الأرض، الحسين لما طاح بالأرض ما مو رأسا قتل، لا، ظل 3 ساعات من النهار. دول كتاب الطف، مؤرخ الطف يقولون الحسين سواله فرد مرتفع، جمع الرمل وحط صدره على الرمل حتى يرتفع جسمه لأن النبال تشكه ولا يقوى على سحبها من جسمه، مو استغرقته الجراحات. شو تقول العبارة؟ تلاحظ عبارة المؤرخين، كان مقدمه الشريف كهيئة القنفذ، يعني هاي كسر النبال. رحم الله السيد يقول تقع السهام على القنا ما لم يكن بين الأشنة والأشنة موضع، لله شخص فيه 1000 جراحة ضربا وطعنا كيف لا يتقطع، قد ضم قطريه الطعان فجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصع. فلما وقع بها الهيئة كان وين يوزع بصره؟ يوزع بصره مرة إلى الجيش ومرة إلى عائلته، ويسمع أصوات العائلة تتلاعى داخل المخيم، ويصل إلى سمع صوته، هو يا عزيز عليه، صوت أخته زينب: يا ابن أمي

أخي إن كنت حيا أدركنا، هذه الخيال قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله.

الحسين وصل إلى الصوت، مو ما وصل، لا وصل له، لكن ما يقوى على الحركة، أراد أن يقومها سقط إلى الأرض. نهض ثانيا وقع، نهض ثالثا وقع. التفت إلهم قال لهم: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، ارجعوا إلى أحسابكم، كونوا أحرارا في دنياكم، كونوا عربا كما تزعمون. ولك وين غيرتكم أنتم؟ وين تاريخكم؟ ها؟ أنا الذي أقاتلكم قاتلوني. انكفأت عليه الخيل والرجال. اجى لي مالك ابن اليسر الكندي، رفع السيف، ضرب الحسين ضربه، اطبق بها حاجبيه على عينه. هل يعاد التفت

وحرمتني من النظر لعيالي وأطفالي. عند ذلك هجمت الخيل على المخيم. من بعد ما أطبق جفن الحسين هجمت الخيل والرجال، ما تركوا على ظهور العلويات من ملاحف.

لاحظها الإمام السجاد من بعد، شافها تريد أن ترمي بنفسها على جسد الحسين، قال لها

أكفكفها بالراح. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك ونتوسل بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم اعطنا من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد، واجعلنا ممن يأخذ بحجتهم. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع.

عرشك هو الميزان وبكفه حوض الكوثر يا

كبدك ذيبل ويتفطر نهر الفرات اليوم منك خجلان نهر الفرات.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم.
1: أيها السيدات والسادة، طابت أوقاتكم بكل خير. بينما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس صلاة الفجر، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم، فظن أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فتراجع إلى الصف، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فاقتربت منه فأسر لها حديثا فبكت، ثم ناداها فأسر لها حديثا آخر فضحكت، فلما قبض صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها بأنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكت، ثم أخبرها بأنها ستكون أول أهله لحوقا به فضحكت.
0: رأت فاطمة رضي الله عنها ما ألم برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت وكرباه، فقال لها صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ودعا الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، وطفق الوجع يشتد ويزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده السواك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسند إلى عائشة رضي الله عنها، فجعل ينظر إليه، وعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يحب سواك، فقالت آخذه لك، فأشار برأسه أم نعم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك من عائشة رضي الله عنها بعدما لينت، فاستن به كأحسن ما يستن بسواك قط، وكان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ولما فرغ من السواك رفع يده الشريفة وشخص بصره نحو السقف وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى.

0: تفاقم الأحزان على الصحابة.
1: كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا مؤلما أذهل العقول وأفزع القلوب وروع الأنفس، واحتار الناس بعد أن كان صلى الله عليه وسلم ملء القلوب والنفوس والأبصار والأسماع وملء الدنيا بأسرها. فلما مات صلى الله عليه وسلم كان الفراغ الذي تركه شيئا لا يتصوره عقل ولا يحده إدراك، وكان وقعه على الناس أشد من أن يحتمل. فقد قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، والله لا يرجعن رسول الله كما رجع موسى، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات.
0: ولما بلغ الخبر أبا بكر أقبل حتى نزل على باب المسجد، وعمر يكلم الناس وينذر ويتوعد، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجم في ناحية البيت عليه برد يماني، فأقبل حتى كشف عن وجهه، ثم أقبل عليه فقبله، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لم تصبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وعمر يكلم الناس، فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر، أنصت. فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، صدق الله العظيم. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى دهشت وتحيرت ووقعت على الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
1: في غمرة الأسى والحزن اجتمع الأنصار والمهاجرون في سقيفة بني ساعدة، واجتمع أمر المسلمين على أبي بكر الصديق، فقام المهاجرون فبايعوه، ثم قام الأنصار فبايعوه، وهكذا جمع الله الأمة على أفضلهم. فلما كان اليوم التالي ذهب أبو بكر الصديق إلى المسجد النبوي ليبايع الناس المبايعة العامة، فقام الناس كلهم فبايعوه، ثم خطب أبو بكر الصديق خطبة الخلافة فقال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني،

0: تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيزي المستمع، بعد هذه البيعة العامة انصرف المسلمون إلى تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسيله وتكفينه ودفنه، وقد حضر غسله من آل البيت العباس وعلي والفضل وقثم ابن العباس وأسامة ابن زيد وصالح مولى الرسول وأوس ابن خولي الأنصاري. ولم يرى علي من النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى من الميت، فصار يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. وكان يغسل بالماء والسدر، والسدر نبات طيب الرائحة. فلما فرغوا من تغسيله دون أن يجردوه من ثيابه صلى الله عليه وسلم، كفنوه في 3 أثواب بيض يمانية من القطن. وبعد أن كفنوه وضعوه على سريره في الحجرة، ودخل الناس عليه جماعات يصلون عليه فرادى لا يجتمعون على إمام. فلما فرغ الرجال صلى النساء ثم الصبيان. وبعد أن فرغوا من الصلاة قرروا أن يدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة حيث مات. فقد قال أبو بكر الصديق إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض.
1: وهكذا أهال الصحابة التراب على القبر الشريف، ثم رشوا عليه الماء، والأسى والحزن والدموع تملأ على المسلمين أوقاتهم في ذلك المصاب الأليم، وتفطرت القلوب على الحبيب المغيب في اللحد. فالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا عن أمة الإسلام أجمعين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات.
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك

0: عظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أذكار الصباح.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: له الحمد يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل.

0: جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: الدراجة.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-003-57271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد FM.
6: وصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى العاصمة التركية أنقرة في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكر المكتب الإعلامي للزيدي أن الزيارة ستبحث ملفات حيوية بالغة الأهمية تتصدرها قضايا الاستثمار وحصص المياه ومخططات طريق التنمية، فضلا عن استعراض جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك بين جمهورية العراق والجمهورية التركية. طرح رئيس الوزراء علي فالح الزيدي رؤية لبناء شراكة استراتيجية شاملة مع تركيا تتجاوز إدارة

0: الملفات التقليدية. وأوضح في مقال نشرته وكالة الأناضول أن المتغيرات الإقليمية تفرض استثمار الموقع الجغرافي والإمكانيات الاقتصادية للبلدين. وأكد الزيدي أن العراق يتجه نحو الإصلاح والتنمية مستفيدا من القاعدة الصناعية التركية المتقدمة في مجالات الطاقة والبنية التحتية لتحقيق الاستقرار والازدهار. هذا وأكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مشروع طريق التنمية يمثل جوهر الرؤية العراقية التركية لإعادة رسم خرائط التجارة وسلاسل الإمداد. وأوضح أن المشروع يسعى لتحويل موقع البلدين الجغرافي إلى محور اقتصادي يربط الخليج وآسيا بأوروبا، وأشار إلى أن هذا المسار لا يقتصر على النقل بل يتضمن إنشاء مدن جديدة ومناطق صناعية وتوفير آلاف الوظائف للبلدين. كما شدد الزيدي على ترابط أمن العراق وتركيا، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب تتطلب تعاونا وثيقا مع احترام سيادة الدولة لضمان بيئة استثمارية آمنة. وفي ملف المياه دعا الزيدي إلى إدارة مشتركة تعتمد العلم والتقنيات الحديثة، معتبرا المياه تحديا تنمويا يرتبط بالمستقبل، ومؤكدا أن الاستقرار الإقليمي تصنعه المشاريع المتبادلة والتكامل الحقيقي بين الجيران. استهدفت ثلاث طائرات مسيرة موقعا قرب منطقة قلاجلان التابعة لقضاء شاربازير في محافظة السليمانية من دون إعلان طبيعة الموقع أو حجم الأضرار. وأفادت وسائل إعلام كردية بأن الهجوم وقع فجرا، فيما لم تصدر عن الجهات الأمنية أي توضيح بشأن مصدر المسيرات أو ما إذا أسفر استهداف الموقع عن إصابة بشرية. وجه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بالتحقيق الفوري في مضمون بيان وزارة الدفاع السعودية بشأن استهداف المملكة بطائرات مسيرة من الأراضي العراقية. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان قال إن الحكومة تجدد التزامها الدستوري الراسخ بمبادئ حسن الجوار، مشددة على عدم السماح باستخدام أراضيها منطلقا للاعتداء على الأشقاء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين فور صدور نتائج التحقيقات، حفاظا على عمق العلاقات الأخوية الراسخة مع الرياض. من جانبه دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بشدة الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت أراضي السعودية، مشيرا إلى أنها انطلقت من العراق عبر فصائل تابعة لإيران. ووصف البديوي هذه الاعتداءات بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي، فضلا عن كونها تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة برمتها. وجدد تأكيده على التضامن التام والكامل مع السعودية والدعم المطلق لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الرياض لحماية أمنها القومي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.
1: الأولى الرشيد FM.

0: من الرشيد اف ام صباح الخير.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: وصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى العاصمة التركية أنقرة في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكر المكتب الإعلامي للزيدي أن الزيارة ستبحث ملفات حيوية بالغة الأهمية تتصدرها قضايا الاستثمار وحصص المياه ومخططات طريق التنمية، فضلا عن استعراض جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك بين جمهورية العراق والجمهورية التركية. طرح رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لبناء شراكة استراتيجية شاملة مع تركيا تتجاوز إدارة الملفات التقليدية. وأوضح في مقال نشرته وكالة الأناضول أن المتغيرات الإقليمية تفرض استثمار الموقع الجغرافي والإمكانيات الاقتصادية للبلدين. وأكد الزيدي أن العراق يتجه نحو الإصلاح والتنمية مستفيدا من القاعدة الصناعية التركية المتقدمة في مجالات الطاقة والبنية التحتية لتحقيق الاستقرار والازدهار. هذا وأكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مشروع طريق التنمية يمثل جوهر الرؤية العراقية التركية لإعادة رسم خرائط التجارة وسلاسل الإمداد. وأوضح أن المشروع يسعى لتحويل موقع البلدين الجغرافي إلى محور اقتصادي يربط الخليج وآسيا بأوروبا. وأشار إلى أن هذا المسار لا يقتصر على النقل، بل يتضمن إنشاء مدن جديدة ومناطق صناعية وتوفير آلاف الوظائف للبلدين. كما شدد الزيدي على ترابط أمن العراق وتركيا، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب تتطلب تعاونا وثيقا مع احترام سيادة الدولة لضمان بيئة استثمارية آمنة. وفي ملف المياه دعا الزيدي إلى إدارة مشتركة تعتمد العلم والتقنيات الحديثة، معتبرا المياه تحديا تنمويا يرتبط بالمستقبل، ومؤكدا أن الاستقرار الإقليمي تصنعه المشاريع المتبادلة والتكامل الحقيقي بين الجيران. استهدفت ثلاث طائرات مسيرة موقعا قرب منطقة قلاجلان التابعة لقضاء شاربازير في محافظة السليمانية من دون إعلان طبيعة الموقع أو حجم الأضرار. وأفادت وسائل إعلام كردية بأن الهجوم وقع فجرا، فيما لم تصدر عن الجهات الأمنية أي توضيح بشأن مصدر المسيرات أو ما إذا أسفر استهداف الموقع عن إصابة بشرية. وجه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بالتحقيق الفوري في مضمون بيان وزارة الدفاع السعودية بشأن استهداف المملكة بطائرات مسيرة من الأراضي العراقية. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان قال إن الحكومة تجدد التزامها الدستوري الراسخ بمبادئ حسن الجوار، مشددة على عدم السماح باستخدام أراضيها منطلقا للاعتداء على الأشقاء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين فور صدور نتائج التحقيقات، حفاظا على عمق العلاقات الأخوية الراسخة مع الرياض. من جانبه دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بشدة الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت أراضي السعودية، مشيرا إلى أنها انطلقت من العراق عبر فصائل تابعة لإيران. ووصف البديوي هذه الاعتداءات بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي، فضلا عن كونها تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة برمتها. وجدد تأكيده على التضامن التام والكامل مع السعودية والدعم المطلق لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الرياض لحماية أمنها القومي.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: يسعد صباحكم صباح الورد.

أحلى الأوقات، أحلى الأوقات. الأغاني والمنوعات مع راديو الرشيد.

0: مراجعين.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

This is رشيد راديو. أغاني على ذوقك.

صباح الخير، صباح الخير من الرشيدة فأم.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيدة فأم الأولى بامتياز.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

0: إنها معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: درجة.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية،
2: السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: وصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى العاصمة التركية أنقرة في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكر المكتب الإعلامي للزيدي أن الزيارة ستبحث ملفات حيوية بالغة الأهمية تتصدرها قضايا الاستثمار وحصص المياه ومخططات طريق التنمية، فضلا عن استعراض جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك بين جمهورية العراق والجمهورية التركية. طرح رئيس الوزراء علي فالح الزيدي رؤية لبناء شراكة استراتيجية شاملة مع تركيا تتجاوز إدارة الملفات التقليدية. وأوضح في مقال نشرته وكالة الأناضول أن المتغيرات الإقليمية تفرض استثمار الموقع الجغرافي والإمكانيات الاقتصادية للبلدين. وأكد الزيدي أن العراق يتجه نحو الإصلاح والتنمية مستفيدا من القاعدة الصناعية التركية المتقدمة في مجالات الطاقة والبنية التحتية لتحقيق الاستقرار والازدهار. هذا وأكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مشروع طريق التنمية يمثل جوهر الرؤية العراقية التركية لإعادة رسم خرائط التجارة وسلاسل الإمداد. وأوضح أن المشروع يسعى لتحويل موقع البلدين الجغرافي إلى محور اقتصادي يربط الخليج وآسيا بأوروبا، وأشار إلى أن هذا المسار لا يقتصر على النقل بل يتضمن إنشاء مدن جديدة ومناطق صناعية وتوفير آلاف الوظائف للبلدين. كما شدد الزيدي على ترابط أمن العراق وتركيا، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب تتطلب تعاونا وثيقا مع احترام سيادة الدولة لضمان بيئة استثمارية آمنة. وفي ملف المياه دعا الزيدي إلى إدارة مشتركة تعتمد العلم والتقنيات الحديثة، معتبرا المياه تحديا تنمويا يرتبط بالمستقبل، ومؤكدا أن الاستقرار الإقليمي تصنعه المشاريع المتبادلة والتكامل الحقيقي بين الجيران. استهدفت 3 طائرات مسيرة موقعا قرب منطقة قلاجلان التابعة لقضاء شاربازير في محافظة السليمانية من دون إعلان طبيعة الموقع أو حجم الأضرار. وأفادت وسائل إعلام كردية بأن الهجوم وقع فجرا، فيما لم تصدر عن الجهات الأمنية أي توضيح بشأن مصدر المسيرات أو ما إذا أسفر استهداف الموقع عن إصابات بشرية. وجه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بالتحقيق الفوري في مضمون بيان وزارة الدفاع السعودية بشأن استهداف المملكة بطائرات مسيرة من الأراضي العراقية. الناطق باسم القائد

0: العام للقوات المسلحة صباح النعمان قال إن الحكومة تجدد التزامها الدستوري الراسخ بمبادئ حسن الجوار، مشددة على عدم السماح باستخدام أراضيها منطلقا للاعتداء على الأشقاء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين فور صدور نتائج التحقيقات حفاظا على عمق العلاقات الأخوية الراسخة مع الرياض. من جانبه دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بشدة الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت أراضي السعودية، مشيرا إلى أنها انطلقت من العراق عبر فصائل تابعة لإيران. ووصف البديوي هذه الاعتداءات بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي، فضلا عن كونها تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة برمتها. وجدد تأكيده على التضامن التام والكامل مع السعودية والدعم المطلق لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الرياض لحماية أمنها القومي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
3: جمدة العشق والشوق ذلي وخربط أحوال.
2: العراقية.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم،
2: إذاعة الرشيد تقدم

0: حياكم الله مستمعي ومتابعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعي البث المرئي. أهلا وسهلا بكم برحلة جديدة من البرنامج الأسبوعي أعشاب السدرة عمر فاروق مع خبير الأعشاب والمرخص من وزارة الصحة الأستاذ عمر فاروق. حياك الله أستاذ عمر وصباح الخير عليك.
1: حياك الله أستاذ أحمد لبيك وجميع مستمعينا والله يجعل أيامنا كل خير وبركة علينا وعليكم إن شاء الله.
0: آمين إن شاء الله أجمعين وعلى كل من يستمعنا. كما عودتنا أستاذ عمر نبدأ برنامجنا ويومنا
1: بالصلاة على النبي اللهم صل على
0: اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم محورنا جدا مهم من الأمراض اليوم منتشرة بكثرة في المجتمع لأسباب عدة. خلينا بالبداية نوضح ما هي أمراض الكبد وتصنيفاتها من المنظور الطبي.
1: طبعا أمراض الكبد هواية يعني مو مرض معين واحد يعني ويندرج تحت عدة أمراض.
0: نعم.
1: يعني عندك التهاب كبد الفيروسي من A و B و C إلى آخره. عندك الأمراض تشمع الكبد، تليف الكبد، ارتفاع انزيمات الكبد، دهون الكبد، الله يبعد عنكم سرطان الكبد، أكياس بالكبد.
0: نعم.
1: عندكم أمراض اللي تندرج من عندها يعني من ضمن الأمراض اللي تأثر على الجسم، الكبد يأثر على الجسم كله، من ضمن الأمراض المناعية، أمراض الأمعاء يعني. فيعني هي مسألة طويلة وكبيرة وعريضة حيل يعني مو
0: هواية أمراض
1: مرض حيل هواية، بس احنا يعني قدر الإمكان نختصر الأمراض ونختصر الأعشاب المفيدة.
0: المفيدة. يعني لو بدأنا بالكبد الفيروسي.
1: لا قبل ما نبدأ بالكبد الفيروسي، أول شيء نبدأ ليش الكبد دي أصلاً يتمرض عندنا يعني.
0: لماذا؟
1: يعني نعم. أول شيء لازم نعرف الكبد ليش دي يصير عندنا مرض بالكبد. أول شيء أمراض الكبد تبدأ عند الإنسان يبدأ بسبب إنه عندنا مشكلة معينة بالنظام الغذائي.
0: نعم.
1: يعني سعدنا إحنا الأمراض الكل اللي تصير عندنا كلها بسبب نظام الغذائي. ها أول شيء الكبد دي يتأثر بنظام الغذائي، والسبب الثاني بنظام عدم المشي، ما عدنا مشي نهائيا يعني.
0: نعم.
1: فلذلك تلقى يصير عندنا هاي الأمراض هواي. زين هسا نبجي على الأساس الأمراض الأساسية اللي ليش يبدي الكبد دي يصير بيها أمراض. مثلا سابقا ليش شان ماكو هالأمراض، ليش صارت قامت تصير هواي،
0: الأسباب اللي أدت إلى
1: أي يعني هذا لازم نعم. نعرفه. أول شيء النظام الغذائي مالنا، النظام الغذائي الأكل مالنا البي نسبة الدهون النباتية يعني الموجودة عندك البكلات السريعة اللي داحكي يعني.
0: نعم.
1: وعندك الأكثر شيء بسبب السكريات، السكريات هي أهم مشكلة يعني.
0: أهم مشكلة.
1: إيه يعني أنت راح يقولك لا وسكريات، مو السكريات الصناعية تختلف عن السكريات الطبيعية. فإحنا المشكلة مالتنا بالسكريات الصناعية، السكريات الصناعية كارثة يعني بجسم لجسم الإنسان.
0: نعم.
1: فلذلك بيصير عندنا دهون على الكبد، يصير عندنا أمراض بالكبد لا تعد ولا تحصى. وأكثر شيء كي يدمر الكبد مع احترامي يعني هذا الكلام يجوز يزعج هواية من الناس، هي بسبب المنحفات والمسمنات الموجودة اللي تنباع باسم الأعشاب وهي مو أعشاب.
0: شنو العادة مو أعشاب؟
1: يعني يجوز طحين هذا القلاص وحاطين به.
0: زين هسه ده طحين مو مضر بس اكو
1: لا طحنين قلاص،
0: طحنين قلاص،
1: طحنين قلاص،
0: طحنين قلاص. انا قلت الطحين، الطحين مو مضر ولو الطحين لازم.
1: شوف احمد انا هسه اشتغل بعالم الاعشاب.
0: نعم.
1: افضل منحف مثلا للجسم يعني بالشهر نقدر نسحب من البشر 3 إلى 4 إلى 5 كيلو، هذا
0: الطبيعي،
1: هذا اقصى شيء طبيعي اللي ما بيه ضرر.
0: نعم.
1: اقدر اساني من المنطلق ده اقدر احضر منحف لاي واحد.
0: نعم.
1: بعالم الاعشاب اسحب منه 10 كيلوات بالشهر بس راح يضر الجسم هوايه. بس بالمقابل اكو ناس دا تجيب اعشاب دا تقول هاي اعشاب دا تبيعها، بس هي اعشاب مو اعشاب، الله اعلم مو اعشاب، لان شغلي ودا اعرف ايش يحطون بي ما نعرف يعني. هي لا اعشاب ولا هم يحزنون ويطيب اسم الاعشاب. انا اول مره اشوف مرات اعشاب، اشوف باودر ابيض، منحف ابيض باودر ابيض يعني، او باودر لونه ازرق، اول مره اشوف.

0: فيسوء، يقوم الجسم عندك يضع السوائل تطلع خارج الجسم فتضعف. فبالمقابل انت من اخذت هاي المسمنات اعرف انه انت دمرت الكلية والكبد. اكو ناس قال لك ما انا اخذت بس ما صار بي اي شيء، الحمد لله انه ما صار بي شيء
1: الحمد
0: ولا غيرك صار بي شيء. هو تسجل جماعة العجز الكلية، طبعا تحياتي لمركز الامل لغسيل الكلية وتحياتي لكل كادر بيهم كامل، يعني كل واحد يشتغل هناك والله يشافي كل الامراض. اغلب الناس الواقعين بالمستشفيات هذول كلها بسبب الادوية العشوائية. الادويه العشوائيه شنو؟ انه لما اني ارجع اخذ مسكنات منحفات مسمنات بكيفي، مو باستشاره الطبيب. هسه من واحد يجي يقول لك المسكنات مو زينه، اي اوكي مو زينه هي، وحتى الاعشاب مو زين لما انت تاخذها باستشاره غير المختص يعني.
1: نعم
0: يعني انت لما الطبيب يعطيك مسكن يعرف الرينج ما تجد على الجسم، ما راح يكون بضرر يعني مقاتل او مؤثر يعني، بس اكو من كيف قاعد ياخذ. احنا لا نظلم يعني، دائما لا نكون منصفين بالكلام مالنا. اغلب الامراض اللي تصير هي بسبب الناس هي قاعد تاخذ دي من كيفها، مو باستشاره الطبيب. طبيب كتب الراتشيته قال استخدمها 15 وافضل عليه سنتين يستخدمه، يقول لا راح ادفع 15000 كشف نفس العلاج راح يكتب لي اياه. لما هو انت تعرف نفس العلاج راح يكتب لك اياه، لا ليش رحت عليه اصلا يعني؟ هو دائما تفتهم احسن من عنده. يعني قسم يجوني من الناس يعني يجيني يقول لي اكتب لي تركيبه الاعشاب اللي تعطينا اياه، اروح اقراها بالبيت اشوف مضبوط له لا. اقول له انت ما دام تفتي احسن من عندي علي اجي عليه، يقول لي اجي عليه سؤال يعني. انت اذا ما دا تشوف يعني ما دام تشوف نفسك احسن من عندي ليش اجي عليه؟ فيعني عندنا هاي المسائل هوايه مشاكل عندنا من وراء هاي الامور يعني. المهم نرجع على امراض الكبد هسه الرئيسيه نبدي بيه لان مل الوقت لا ياخذنا. اول شيء عندنا دهون الكبد.
1: دهون الكبد هذه احنا اذا صنفناها راح تكون اول شيء يصير عنده دهونه بالكبد.
0: اي طبعا دهون الكبد هوايه من الناس يجونه، هي مراحل، هي مرحلة أولى والثانية والثالثة، بعدين دي مرحلة التليف أو التشمع بالكبد. الناس حسبان دهون الكبد شيء بسيط، لا. أحد أسباب اللي خلاني يعني من مسألة البحث أدور بي، لقيت أنه أحد أسباب تكون حصل مرة بسبب دهون الكبد، أحد أسباب أمراض القولون بسبب دهون الكبد. يعني شوفك عندك إذا عندك دهون على الكبد لا تظن القولون ما تكرع يشتغل عدل. هواي من الناس عدي يعانون من قولون عصبي لسنوات، يقول لك هذا ما دي يصير زين، نروح راجع دهون الكبد، شوف عندك دهون على الكبد لا.
1: نعم
0: يعني دهون الكبد هي من احد اسباب امراض القولون وخاصه القولون العصبي. وهواي من الناس يطلع يقول لك عندك فلان اعراض يعني عندك في شيء بالكبد، هذا كلام فارغ. اليوم صبح والدتي قمت قالت ابني الصحيح يصير عندك سواد بمكان معين بجسم يعني هذا مقاومه انسولين. قلت يوم هذا حكي فيس يعني، حكي واحد قاعد
1: ورا الكيبورد.
0: لا النسوان لما يقعدون يسوون ضلمة.
1: نعم.
0: شايف من النسوان يسوون ضلمة؟
1: ما يخلون واحد.
0: لا أكون نسوان نوعيت يعني يحشون على الفوائد الضلمة، وأكون نسوان يحشون على الناس.
1: أكو نوعيات يخترعون أدوية.
0: يعني المهم يعني مشكلتنا يعني النسوان والله مصيبة يعني.
1: يعني شلون نلغي الضلمة من حياتنا؟
0: لا مو نلغي الضلمة من حياتنا، نشتري سفر يعني عوف مو مشكلة. طبعا احمد دهون الكبد هي اساس هواية من الامراض. زين علاج ماله شنو؟ علاج مالته اول شيء من تاخذن علاج مو اول شهر وتسوي سونار، يعني مو هيك هي السرعه مالت الكبد. كبد دهون الكبد اذا كانت الدرجه الاولى مرحله اولى يحتاج علاج من 45 يوم الى شهرين. راح تقول ايش هي هالقد؟ طبعا عاديه مو لعبه يعني، انت حسبالك يجيب 10 ايام روح سوي لي سونار وتحليل وشوف شلون صرت، ماكو شيء يعني. ف مثل التحليل مع الحيوانات المنوية عند الرجل يعني يحتاج أقل شيء علاج 3 أشهر يلا تسوي تحليل. أكو يجي يقول لي طيني علاج مع 10 أيام وسوي تحليل شوف النتائج شلون صارت، أقول له ما يرهم يعني، ما يرهم ماكو شيء يعني. أنت شلون أقول لك واحدة 9 أشهر يلا تجيب صار على الطفل وتجيب، واحد يقول لك لا أنا 3 أشهر زوجتي تحمل وتجيب، يا ماكو شيء يعني. فهي ستاندر يعني ما يقبل غلط. المهم فنحتاج علاج أقل شيء فتشهرين ونسوي سونار ونشوف الفرق. زين احنا شو نستخدم هنا على بده نوخر دهون الكبد؟ دهون الكبد الشوك الحليب الموجود كل مره نحكي عليه او حليب الشوك. يعني الغلط اللي صار عند الناس انه بس يحطونه ويشربونه وخلص، هذا ما يصير. اول شيء الحليب الشوك لازم تجيب ماده السيلامارين، ماده الفعاله مالته، اذا تريد يكون ماده قويه كلش. اما اذا جبت الحليب الشوك هو شخصيا جبته، فمن تشربه ملعقه كوب صباحا قبل الفطور بساعه وقبل العشاء بواحد ساعه ويا لازم اقل شيء ملعقة شاي زيت الزيتون، لأن مادة السيلامارين إلى معاه ما تمتص بصورة كاملة إذا ماكو يا زيت الزيتون أو صفار البيض.
1: صفار البيض

0: او زيت الزيتون. هسه راح تسالني تقول لي صفار البيض وزيت الزيتون ليش ما يرفع الكوليسترول؟ اقول لك لا، مو بالمستوى اللي ببالك انت. صفار البيض انا اذا يوميا اكلت لي بيضايه وين المشكله يعني؟ اوكي بي كوليسترول، ايش الكوليسترول؟ شنو منو قال لكم ليش كوليسترول ماده ضاره؟ الكوليسترول هو يحتاج الجسم، هو اصلا الكبد ينتجه يحتاج الجسم لين. المشكله لما يكون عندنا الكوليسترول يكون اكثر من المطلوب، لما الترايجلسرايد دهون الثلاثيه تكون اكثر من المطلوب. يعني دائما فرقوا بين حاله وحاله، يعني مو قبل احنا اي شيء بيكو اس احنا من يصير يروح على طبيب يقول مثلا عندك حصو بالكليه بسبب اليوريك اسيد، قبل قطع اللحم كله ما يصير تقطع، تقلل انه ما يصير تقطع، القطع غلط. يعني انت حتى بالعجز الكلى ما يقطعون منه كامل، يقول لك كل منه شويه لان الجسم يحتاج بروتين، عندنا نجيب بروتين هو مو من الهواء.
1: نعم
0: صح لو غلط
1: صح صح، هو يريد يزيل دهون الكبد بيومين والدهن اللي اعطاه باخر الاسبوع. يا الله
0: ايه مو باقي منظفات وما يعني هاي هي
1: هو نفس الدهون اللي ياكلها.
0: احمد الناس تريد مرض 20 سنه صار له وياه يريد يعالجه بيومين. يعني هواي من المرضى يجون، يعني أنا صراحة وصلت مرحلة شايف يقول لك واحد اللامبالاة.
1: نعم
0: يعني وصلت مرحلة شبيهة بهاي المرحلة، يطب علي يقعد سلام عليكم أريد علاج فلان حالة، أقول لي شو سلام عليكم أريد علاج فلان حالة، أقول لي شو يطول؟ أقول لي يطول لا أريد بعشر أيام الويا صيح. أقول له أحكي ويا ما يقتنع، أحكي أقول لك عندنا، أقول لك عندنا فلان مادة، يقول لي أقول له ما عندنا، هو عندنا أقول له ما عندنا. ليش؟ لأن ما بيفتهم، يعني يريد واحد يكذب عليه. مع احترامي للناس يعني اللي قاعد يسمعون، للناس المثقفة، حش الناس المثقفة، بس هواية من الناس يدون واحد يتشذب عليهم. يعني أنا جاني أول البارحة شخص أقرع أقرع صحراء قاحلة،
1: يعني لا فيها كلأون وضعيتي أنا
0: لا فيها كلأون ولا فاء، ما ماكو صحراء شت ماكو أي شيء.
1: نعم.
0: جاي يقول لي طلع لي شعري، تلاقي أنت شعرك والله ما يطلع، والله ما يطلع، لو يعصروني ولا أعشاب المحل ما يطلع. قال لي لا أماني، قالوا لي وكو زيوت وطلع الشعر وما إيابا. قلت له والله ما يطلع. لا أستاذ خاف أنت إيابا، شو أنت خاف أنت خاف الناس تشذب عليك؟ أنا فوقك ما أقول لك أخاف منك فلوس، أقول لك ورح الله وياك. إذا أقول لك ما أقول تخسر فلوسك، ما اقتنع ما اقتنع. لا يعني أحد الخبراء قال لي شعرك راح يطلع 100% وأرجع لك يا مثل قبل. والله هذا الخبير يتشذب زين، والله يجي خلي أقول لي تشذاب أنت، ماك واحد أقرع تطلع شعر إلا زرع، فقط الزرع.
1: احنا الجائزه بعد هي اذا واحد
0: والله قسم بالله قسم بالله اذا طلعوا شعر مال اي واحد اعطيه ايفون 17 وعف الاعشاب والله ما يطلع. شوف احمد اكو امور بالكلام يصير بالواقع يصير.
1: نعم
0: ها بس بالواقع بالكلام كل شيء يصير. هسه اقول لك احمد ورا شوي اني من نطلع من ناني انزل لك طياره براس الشعر عنان ونطير من نروح بالحكي. انا اقدر اطير فيها عادي ماكو مشكله، كل فيها اطير لك اياها بس الله يعرف ايش قد. بس بالواقع اني ما اقدر اطير لك ذبانه، تفهمني؟
1: نعم.
0: هي هنا المشكله مالتنا ان المبالغات الناس تدور واحد يبالغ وياهم. هسه احنا يراسون ايش قد، اريد منحف مال كرش، اقول له ماكو منحف بس الكرش، اكو منحف عام للجسم. يقول لي ما يقولون ياكو، اقول له تاخذ، مو قال لك اكو اخذ. يقول لي ها لحد لا ما انا اريد واحد ما حد مصداقي، هو اقول لك انت مش تصدق بي، اقول لك ماكو. يقول لي لا زين زين، يروح ياخذ من غير مكان. يجون لي بعدين يجي يقول والله خذنا وما استفادينا، يجون لي بعدين يجي يقول والله خذنا وما استفادينا. يعني يا سبحان الله ما افتهم شنو مساله هاي المساله، بس افتهم مساله اني ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ياتي زمان على امتك القابض على دينه كالقابض على الجمر. يعني فعلا يعني الناس يعني لذلك اغلب الناس تلقى اهل النار اكثر من اهل الجنه بهوايه. يعني دائما تلقى اهل النار اكثر من اهل الجنه بهوايه، يعني يجوز 1% بالجنة و 99% بالنار يجوز. يعني الله أعلم ما أعرف، يعني من كون اللي دا أشوف أنا بالسوق. يعني فعلى مراض نجي على مراض الكبد، يعني أحد مراض الكبد اللي بسبب هاي المرارة الناس يسوي عندك كم مراض بالكبد. يعني يعني ليش المطرب قال غنى كبد بد؟ قال روح دوها لوح الخلخت إيه غنى الكبد يدري ليه.
1: كثير من هذه الأمراض وهذه المشاكل هو جبناها على الفنان، والفنانين ما خلوا شيء ما غنوا عليه، غنوا على البرتقالة وغنوا على حتى سعدون غنى على الصمون.
0: اي نعم
1: صمون وغير الصمون، لكن
0: سعدون السعدي يعجبني أنا والله يعجبني، كون أنا ما أسمع أغاني بس يعجبني كلامه صريح، أنا يعجبني الإنسان الصريح.
1: وحلو الحلو بي أنه من ينتقد طريقة أو حالة

0: اجتماعية موجودة، ورحنا راح نطلع من المحور.
1: نعم.
0: ينتقدها بأسلوب الفكاهي توصل، يعني مثلا زرع شجرة ورا يومين جاء لقاها مبيوقة. ما اكتفى انه اوكي ارجع اجيب شجرة، يعني امكانيته جيدة يقدر يزرع شجرة ثانية، لكن سواها فت قضية ورأي عام. يومي يروح يزور مكان الشجرة اللي زرعها من باقيت، يومي يحط شمعة، يومي يحط كذا. وصل لمرحلة انه هي مو شجرة وانزرعت، لا ليش مباقيت، ليش كذا. فتكرم كذلك مرة من المرات هم رايح الفد مكان وباقين تكرم نعالة، فهمنا سوالك فيديو سوالك في الضجة معه. هنا لو كل واحد يصير بها هاي الحالة تنشر، كان ما ظلت هذه الحالات.
1: أحمد، السلبية الموجودة عند الهواية من الناس خوف من المستقبل كالمرض. يعني أنا عندي صديقي عنده مشروع يقد يوزع بيه مي، كل مكانات تدخل بيه مي، يوزع للجوامع، يوزع للهاي البرادات الموجودة بالشوارع، يوزع للمجمدات، شايف يحطوا بيه ثلج، يحط بيه ثلج، يوزع
0: مستشفيات،
1: مراكز، كل شيء يدخل يعني يوزع. فخابره مكان معين، ما نذكر المكان، قال له تعال محتاجين نجيب لنا مي. راح هو محمل مي لهم، وصل فيترس البرادات، تعلم يعني. فيقول من دخلت لقيت بالمخزن فوق 300 كرتون مي، فوق 300 كرتون مي. قلت له كرتون مي، فوق 300 كرتون مي. قلت له انت عندك 300 كرتون مي، شو تسوي بالمي انت؟ قال شكو بي احتياط. قال انت 300 كرتون عندك وتريد مي من عندنا؟ إذا هكو مكانات عنده راح بي والله مي ما بي. فعلا أنا يوم طلعت وياه، يعني في يوم طلعت وياه يطب مكانات، صدقني مي ماكو، قلاص واحد ماكو بالبرات. فأنت 300 كارتون خازن شنو؟ فهكو ناس عدها تعرف شنو يعني، يعني خوف من المستقبل، يقول أأمن كل شيء. هذا هو اللي يخلي الإنسان يكون عنده مرض، حتى لو كون الأمراض اللي تصير والهم. والله الذي لا إله إلا هو، شوف داعي في يمين 99% من الأمراض تجيني هي أمراض نفسية مو أمراض جسدية.
0: نفسية مو جسدية، يعني ظل يفكر بالمرض
1: جسدية، جسدية مو مرضية، نفسية مو جسدية. 90% من الأمراض تجيني القولون، أغلب اللي يجينا الحالات القولون. إيش حسب بالك هو مريض؟ مو مريض، مجرد بس أكله غلط، مجرد بس أنه تفكيره غلط، مجرد أنه بس ما عنده نظام سيستم يمشي عليه بالحياة. الكبد كذلك، اسدو هنا الكبد من ده نحكي عليه، ده اقول لك شوك الحليب وخذ له هيك وزيت زيت، تقدر تنظمه بالاكل مالتك، اكل مجرد اكل، نظم اكلك ومشي راح يروح منك دهون الكبد. بس كبدك الفكره الاعتماديه على الطريقه، الثقافه، التفكير عندنا تغيرت. يعني عندنا دائما تفكير الانسان للمستقبل سيكون سلبي مو ايجابي. يعني اذا هسه اجاك انت، اجاك اذا مثلا نقول فكرت انه انت قالوا لك ورا ساعة راح تموت، شو راح تقدم لنفسك؟ يهمك الفلوس اللي عندك بعد؟
0: تأكيد.
1: رسالتي للبخلاء، البخلاء احنا دا نحكي، يعني اسا من دا احكي هذا الكلام ليش طلعت من موضوع الكبد دخلت موضوع البخيل. البخيل لما انا دا يجيني بخيل يمي، اتصور يجيني بخيل يمي، هسا مو دا يتصدق، هو دا يجي لنفسه. جاني شخص عمره 82 سنة، والله العظيم، والله دا احلف يمين، بالزور دا يمشي 82 سنة، جاني قاعد يمي عنده مرض معين. قلت له حجي المرض هذا مالتك الفحوصات والتحاليل الفلانية سويته؟ قال لي لا. قلت له زين، رحت على الطبيب، ايش قال لك الطبيب؟ ايش قال لي بعقلك يعني؟ ورجال من اغنياء كركوك، ايش قال لي توقع؟ لا ما يحتاج، انا ما راح الطبيب، انا من يمي اخذ ادويه. زين 82 سنة مبين عليه من ملابسه، هو عرف اني زنقين ومتمكن يعني كلش زين، مبين من ملابس اللابسة، يعني مو مال الواحد متمكن كلش يعني، مبين هو البخل ما تم خليه انه ما يشتري. 82 سنة شو تفكر بعد بالحياة؟ يعني شو تتوقع؟ 82 سنة يعني 82 سنة لا تقدر تأكل أكل مثل البشر، وواقع من يقدر يأكل 82 سنة؟ يقدر يأكل تشرب بالليل؟ ما يقدر. يقدر يأكل أكلات خارجية؟ ما يقدر. يعني كل الأمور المتع الموجودة بالحياة بدون ما نحدد، يعني بكل المتع اللي عندك، كل السيرك حياة بدون ما نحدد، يعني كل المتع اللي عندك، كل السيرك ما تقطفد صح ولا لا؟ بقى انه انت بس استغفر الدعاء وتمشي حياتك، هاي واقع يعني. صلى الله عليه وسلم يقول عمار ما بين الخمسون والستون ما ضاق فدش فد حديث، يعني الحياه مالتك انت الي من تجمع الفلوس. فالجوني من يقول العلاج بترون، يعني شوف البخل هو الثاني الاهم من الامراض الموجوده عندنا. يعني من منطلق اقول دائما، ارجع اقول اي واحد بخيل تحسك بخيل، اتمنى ما توصل لي ولا اني اصلا ما عندك امكانيه تعطيك عيون.

0: رأي، أنا رأي دانتي، ما داني رأي الدين، رأي إيش دانتي يعني. تمام، نرجع على موضوع المشروبات الكحولية. المشروبات الكحولية هي أكبر مادة، شوف بعد الأول يجي مشروبات كحولية أكبر مادة تضر الكبد.
1: نعم.
0: وراها هي الجيجاير، هيجي أغلب مشروبات رقة، وراها يجي المشروبات الغازية، بالمقدمة المشروبات الغازية الوان، بعدين بدون الوان هاي حطوها قاعدة. هسه راح تقول ليش المشروبات الغازية؟ المشروبات الغازية بيها السكريات ليش عالية، مشروب رقة بيها سكريات عالية. يجي وراها اللبات، مع المعلبات أي مادة معلبة موجودة عندك، يجي وراها المواد المصنعة، يجي وراها المواد اللي بيها زيوت النخيل. طبعا كل طر أي مادة اللي تشتريها تشوف بيها زيت النخيل ابتعد عنه، لأن زيت النخيل ما يبدأ أنواع الزيوت. دمرات نشتري شيء رخيص خوش بس رخيص، أي ما يخالف باع شقبي متس راح تدفع ألف، بس تدفع 200,000 مال زين على كل عبد مادتك زين. هي المهنة الناس ما قاعد على هاي المسائل، وبعد عندك أضرار فظيع غير مواد همين يعني. زين، نجي على تليف الكبد وتشمع. التليف الكبد ومع الكبد وهاب الكبد الفيروسي. شوف أنا في حالة من الحالات عالجت شخص من تازم، قرية ذكر اسمها القرية، الله يرحمه توفى كم سنة ورا ما صار كم سنة، توفى من القلب. أنا ما علاج مع القلب لحد سنة علاج مع القلب، ووجه من هذا المطلق يعني أنت من تروح على أحشاب مو بربر شاطر يشتغل شيء. بس أنا قدامكم ورا عمر فاروق إيش قد أفتهم علاجات أمور ما تدخل بيها. جاني واحد غلطة دماغية أقول له ما أنا هسه أبعد عن أهلي وعم أي واحد مني ومن عائلتي سلطة، قبل أخذ أخصائي طبيب أخصائي أخذ، مو من كذا أنطي علاجات ثانية. يعني هسه صارت هسه الله بالأعشاب إيش تنظفر للشعر، أغلبهم من تقول له شو الفرن الموجود بالكيع. فعلى العموم مو موضوعنا هذا. التليف الكبد تشمع الكبد هذا كبد الفيروسي أفضل علاج لنا هو السيلامين. السيلامين هي المادة الفعالة الموجودة داخل حبل الشوك. السيلامين على ما يكون عندكم علم، السيلامارين والكوكومين مادتين غاليات كلش، سميثاتهم بين 200 إلى 300 دولار. خلاصة ايش قد طلع عند انت اخذ منه 30 غرام يكفيك، يعني لك 300 دولار، 30 غرام يعني 10 دولارات مو اكثر يعني 15. المبلغ اكو نفس السيلامارين العادي موجود سوق، الخلاصة ما قليلة، التركيز ما كلش قليل، عفوا يكون السعر ما انت 12000 الكيلو. راح تقول لي عفوا 35000، راح تقول لي مو نفسه، لا مو نفسه المادة مو نفسه. شو أنا سمعت تروح تشتري أكو شركات تركيز مال عالي وكو ناصي، نفس الشيء هذا همين. شو أنا تروح تشتري شيء تركيز عالي تركيز ناصي، شو أنا تشتري موبايل الكاميرا تشتري الدقة مال 140 وكان شايف فيديو 44 وكو 1080 فرق هذا بين يعني. فالسيلامارين لازم تأخذ الخلاصة الحقيقية يعني. فمن أخذ الخلاصة ما راح يكون داعم وكل شاقي في علاج البت وما يضار علاج الطبيب نهائي، والعكس أفضل أخذ علاج الطبيب وخذ السيلامارين في نفسه. بعلاج علاج الطبيب مميع للدم، لأن السيلامين يعتبر مادة مميعة دم، فراح يكون بينه وبين المميع فقط بس المميع الحامل المرضى على الميج. هذا نصفنا الراديو لا يسمعون نزع اليوم. السيلامين من أفضل المواد للبد كداعم وكمعالج.
1: نعم.
0: حتى لو كان الأنزيمات عندك مرتفعة، فات الكبد مرتفعة، هم ينظم لك إياه، يرجع ينظم شراقي يعني.
1: إحنا قلنا هو والمين وإلى آخر، إحنا نجي إلى الألعاب الخاصة بيلك. نقدر نقول اكو اعراض غيريه مسبقه انه عندنا اكو مرض بالكبد، اكو حكه، اكو انتخ، اكو
0: شوف الحكه بسبب الكبد وسبب الكليه وسبب اسباب ثانيه. الانتفاخ بالرجل الورو اذا دسنا بالاصبع تاخر الجلد يصير بسبب القلب، يصير بسبب الكليه، يصير بسبب الكبد. يعني اعراض متدخله هنا يحتاج لنا فحوص. اصفرار الوجه مرات جاد بسبب الكبد، مرة بسبب انزلاق بالصفرة صار عندك. فليش أقولك مو سبب شرط من هذا من الكبد.
1: زين هذا الطفل اللي أول ما يجي يقولون أبو صفار وكذا.
0: إيش بيه؟
1: هنا عنده مشكلة بالكبد.
0: لا أبو صفار يختلف أحمد. أبو صفار مال الطفل الجديد. شو توقعك شنو علاجه؟ يعني؟
1: شنو علاج؟ يحطوه
0: إيه شيء؟ شكو بني ابني اتمرض، أخذ المستشفى، حط جلوب، حطوا الأمور كامل. قدر الله انه ما استفاد الطفل، مو لان استفاد، لعنده اطفال استفادوا يعني. هي مرات العلاج مالتي ينطل العالم السرين رب العالمين تمشي شفاء بيدي اخذ عطب يصير زين بي. يعني مثلا تقول والدتي مثلا قبل عنها يعني مثلا مثال ضالتي الشفاء هي رزق، مرات رب العالمين ما كتب لك الشفاء بي.

0: تتحمل بعد، خلاص انت المشروع شروب لازم تعوفه، ما مجال متقل الا تعوفه كامل يعني. لما اذا ما فتر ينهيك هذا، فقال لي الطبيب الكلام، قال لي كذا ما تعوف المشروب، بس انا ما اشرب هذا، ما اشوف شروب وظل اشرب، وجلست تلقى القعس جلست تلقى سين. هذا الحكي قديم مو هسه يعني.
1: نعم.
0: اكو ناس تعاند فيصير ارتفاع بالانزيمات، الانزيمات قلت لك اسهل من عدكو، بس اخذ حليب الشوك.
1: حليب الشوك ايش وقت نلجا للنار حتى ناكد انه عندنا لو
0: احنا دائما الانزيمات الكبد ما يبين بنار، يبين بالتحليل
1: والتحليل والانزيمات فحوصاته، حتى يمكن عينه الكبد حتى نحدد حجم الضرر.
0: لا هنا وقت انت عينه تاخذ خزعه من الكبد، ليش تاخذ لك ورم الكبد؟
1: هذه دار انا مراحل احنا
0: مراحل، مثلا واحد كانسر صار قبل الكبد، طبعا اذا عنده ورم راح ياخذوا منه خزعه، يشوفون عنده هذا عنده حميد لو خف.
1: نعم
0: طبعا هذا
1: احنا في المراحل الثلاثه نبدأ تحليل اشعه سونار الى اخره. يحقنش وقت ما نريد نسوي اكد
0: تحليل
1: فقط في من صار عندنا فخ التحاليل لازم
0: الجلد. لا مو خلل بالتحليل، هو مرات
1: يعني الخلل من خلال
0: هذا تسوي شر، انت من يصير عندك عرض ما عندك عرض لا تدور المرض يعني، دائما لا شوف الامراض لا تركض ورا المرض، اهمل المرض. مو انه عندك وجع وتن، لا كل شيء تسمعه تروح تطبق يعني. هسه مرات حد يقول لي والله استاذ عمري قمت الصبح شوي وجهي مورم، يمكن انا بيه مشكله بالجلد. اقول له لا حبيبي مو شرط، انت ماكل بالليل سكريات؟ يقول لي ايه. اقول له جس تاثير هاي المالك، فممكن تركض وراه يعني، انت صار عندك مرض هاك روح سوي تحاليل فحوصات. هسه اكو واحد هسه انت سيارتك هسه ما بيها تمشي وتبريد ما بيها الطب على الاسطى الا فت خلل بي، هو خلل بس مدى مو ضب العين، بس الخلل ما منه الضرر. هسه اذا راح اسوي تحليل جسمي القى موجود خلل عند نقاط فمثل 100%.
1: نعم.
0: فأكو شيء أو أكو هنا مشكلتي، المشكلة الشخص لما هو وسواسي أو تروح يم واحد معالج مبالغ يبالغ يعني. هسا عندي واحدة من قلتي إذا جيت للمستشفى رجلك تمشي، إذا طبت وياك طلعك بعبانة وما يلعبش تفك تنهيك يعني تنتهي أنت.

0: هاي كمي هذا كلام غلط، لا تسمعون كل شيء، والله الذي لا إله إلا هو. أنا إذا أطلع يمكم أقول لكم فلان شي فلان شي فلان شي، أتأكد من كلامي، لأن هذا الكلام مبالغة يصير بها. يجيني واحد يقول لي والله العسل مو زين، يابا ليش مو زين؟ مو العسل المباقي أصلي كله عادي هسه، شو هناك إجعاج؟ تعال أنا أعطيك عسل، أنا أعطيك عسل، والله الذي لا إله إلا هو، أخذه. أي مختبر يعجبك فحصه، مختبر، لا تقول لي إيد ما إيد، لا مختبر نفحصه، إذا طلع بيه غش 1% شديد أنطق، يابا الدنيا بعد بيها خير. صحيح هسه تروح على أي مكان كلها واد، بس أكو هاي مكانات مزينة يعني، صحيح ولا لا؟
1: صح. يعني حسب والنتائج
0: ماكو ماكو أحمد، مو قياس، أنت لا تعم على الكل، أكو كل شيء يعني، إذا نقول كلهم مو زينين يعني أنا مو زينين، يعني أنت هم كلاوتش يعني، المقابل ما يرهم يعني. أي نعم.
1: احنا قبل ما نروح الى فاصل
0: نعم
1: عندنا محاور اضافيه لازم نكملها استاذ عمر. نعم. موضوع جدا يعني او استفسار.
0: نعم.
1: شخصي من احد الاصدقاء.
0: يلا.
1: يسال عن الفطر الريشي، يصير ناخذه يوميا وما بيه اعراض؟
0: لا، الفطر الريشي ما بيه، اذا كرجالي ما بيه اعراض، ماكو اي مشكله بيه. نعم. بس اخذ النوعيه الاصليه، يعني عفوا مو الاصليه والعادي، اكو نوعيات بيه، اكو نوعيات دوائية وكنوعيات غير دوائية.
1: نعم.
0: الدوائية السعر مالتها فوق 75,000 الكيلو مالتها، طبعا
1: كيلو الواحد.
0: اي اذا اخذت مال شركة عماد لا تخاف، مضبوط، اكو مال شركة دي اكس ان مضبوط، هذول مضبوطين.
1: نعم.
0: اكو شركات ثانية جزاني ما سامع بيهم، بس بالكيلوات اذا اخذت جو 75 لا تاخذ،
1: جو 75
0: لا تاخذ، لان عندي اكو بي، شوف اكو بي نوعيات علاجية وكنوعيات غذائية يختلف. هسه الدارسين، الدارسين اكو الصيني واكو السيلاني، الصيني كيلو مالته 12,000، السيلاني كيلو مالته 35-40,000. الصيني اذا استخدمته بشكل علاجي يومي يتلف عندك الكبد، السيلاني لا يعمر عندك الكبد.
1: زين احنا هاي اللي نشربه بالسوق
0: صيني، بس انت يوميا ما تشرب دارسين، يوميا تشرب دارسين؟
1: لا بالشهر مره،
0: اي بالشهر مره، بالاسبوع مره،
1: مية اشخاص مدمنين على
0: اي هذا الدارسين الصيني، اذا شربته يتلف الكبد هذا، واتحدى اكبر واحد يطلع قدامي هسه اشرح له علميا شلون يتلف الكبد. ليه مو موضوع نعم هذا ما ادش ما اطلب التفاصيل
1: ان شاء الله في اليوم ان شاء الله ناخذ هذه. من بعد اذنك استاذ عمر نروح الى فاصل اعلاني قصير.
0: يلا ان شاء الله،
1: ثم نكمل الاحبة المستمعين، مستمعي ومتابعي راديو رشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعي البث المرئي، خليكم ويانا نروح الى اعلان فاصل اعلاني قصير ومن ثم نكمل محاورنا عن فاصل اعلاني قصير ومن ثم نكمل محاورنا عن أمراض الكبد ومشاكل الكبد بصورة عامة. دقائق أراجعكم.
2: إنها 12 بتوقيت الرشيد FM.
3: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان كركوك شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
4: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
4: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
4: لتكن عملية

0: الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطاً. احجز الآن على الرقم
1: 0773-35-7271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: رجعنا وياكم أحبتنا مستمعي ومتابعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعي البث المرئي لنكمل محاور حلقتنا لهذا اليوم المعنية بأمراض الكبد وعلاجاتها. الكركمين واحد من
1: داعمين الكبد.
0: داعمين للكبد
1: طبعا كل إشراق الكركمين للكبد يعتبر مادة قوية كلش وفعالة كلش للكبد، بس شرط انه ما عنده مشاكل بالكلية.
0: نعم
1: اي نعم،
0: مشاكل الكلية اللي هي
1: يعني عنده عجز كلية، التهابات قوية بالكلية، ضمور بالكلية، شوية الكركمين ننتبه له يعني بيج مسألة يعني. نعم.
0: الهندباء
1: الهندباء كلش راقي، الورشاي الاخضر كلش راقي، العسل كلش راقي،
0: عرق السوس،
1: المخل التفاح كلش راقي. عرق السوس ليش ما انصح به بالامراض الكبد؟ لان اغلب امراض الكبد عندهم ارتفاع بالضغط، فالعرق السوس هو ماده يرفع الضغط، لذلك نقول له ننتبه.
0: ننتبه
1: يعني كاي معلومه احفظها احمد، دائما عرق السوس يسوي احتباس سوائل بالجسم شويه، ودائما ابو جماعه الكبد عندهم مشكله بالسوائل هم اصلا يعني، فلذلك ما انصح بعرق السوس الا في حالات معينه يعني.
0: نعم
1: نعم،
0: حالات معينة جدا.
1: حالات معينة الدارسين عندك السيلاني كلش راقي للكبد. اي نعم
0: نعم،
1: اكو اعشاب بعد هواية من قلنا شوك الحليب المادة الفعالة السيلامارين بها من
0: لا هلا تحدثنا عن الجسم. نعم. تحدثنا عن بعض هذه، لكن اكو محاذير نسميها سمية
1: إذا مثل الحنظل،
0: لسان الثور.
1: لسان الثور ورد الماوي؟ لا، من قال لك هذا الكلام؟
0: بعض المصادر.
1: من المصدر مالتك؟ منين؟
0: من جوجل.
1: لا دائما من تفتحون الجوجل او تفتحون شات جي بي تي،
0: احنا هنا من نسال نقول ينطي بناء على بعض الابحاث.
1: تسالون اعلمكم شو تسالون. نعم. انت من تبحث بالجوجل تقول الورد الماوي راح يجيب لك اكثر الاراء، اكتب جوجل او شات جي بي تي او اي محرك بحث اكتب. نعم. فهل شوف مثلا هل لسان الثور مفيد او مضر للكبد حسب المصادر العلميه؟
0: حسب المصادر.
1: اي حسب المصادر العلميه المعتمده
0: الاخباريه.
1: اي مصادر العلميه تفهمني.
0: نعم.
1: يعني لذلك انت مو على كل شيء تمشي يعني، مو كل كلام تسمعونه تصدقون به.
0: احنا هنا شيء مهم، هم حاطين عده اعشاب يسموها محاذير سميه وعشبيه بمقال منشور منها قلنا لسان الثور
1: بعد.
0: لكن خلينا نكون بعيدين عن ممكن همين تطلع مهية.
1: وهي قول شو كبير ملكم
0: سن في تون. في سن في تون.
1: شوف هسا هاي عشبة مثلا لها اسم ثاني عندنا.
0: نعم.
1: أو مو موجودة بالعراق عليها بحث. لسان الثور هو لسان ثور ورد الماوي مثلا.
0: نعم.
1: يجوز هم غير دولة غير مادة هي، تفهمني؟ مو شرط يكون نفس الموجود عندنا. وثاني شيء لسان الثور أنواع هواية مو نوع واحد. طبعا أنواع
0: هواية
1: طبعا مو نوع واحد.
0: نعم.
1: اللي جاب لك الاعشاب 400 الف نوع عشبه موجود. زين انا 400 الف نوع عشبه، زين اني شلون احميز؟
0: سلام انت كم سنه صار لك بالاعشاب؟
1: اني سنه 2004 لحد هسه
0: يعني 22 سنه.
1: 22 سنه
0: 22 سنه من هاي ال 4000
1: 400 الف
0: ايش قد
1: اذا تضبط لك 100 وحده نعمه راح تعجب. تقول لي 100 ايش حاسبك لك كم؟ زين تقول لي كم علاج تشتغل؟ كم جسمك كم مره تعطي علاج له؟
0: كم مرة؟
1: بعدد الأصابع
0: فقط؟
1: إيه. ليش ما تقدر؟ يعني الثانية أتعجب لما واحد يروح على أعشاب، أغلب الأعشاب ما نقول الكل، أغلبهم يعني يروح عليه قلت له عندي جلطة بالدماغ ينطي علاج. أتحدى مو الكل، كم واحد طلع من عندهم.
0: نعم.
1: أتحدى أقول له قاعد يشرح لي بالدماغ شكو. أتحدى لما ينطي علاج والله الذي لا إله إلا هو. ذاك اليوم دا أحكي ويا شخص دا اقول له الاتش بايلوري جرثومه المعده عندك علاج؟ يقول لي. دا اقول له جرثومه المعده شنو؟ يقول له دوده بالمعده. لقيت له يعني دوده شنو دوده بالمعده؟ وينك دوده بالمعده هي؟ لا هي مو دوده العادي، لا هي دوده. لك يا دوده هاي؟ لك هذه يسمونها بكتيريا. قال لي لا هو شيء يشبه البكتيريا. بعدين قلت هو شنو يشبه البكتيريا؟ بكتيريا يعني. تصور احمد يعني المهم يعني بعدد الاصابع. محاذير. وين ناس تنصدم لما تيجي تقول له يقول له ما عندي
0: محاذير بعض
1: الأشياء. أنا ليش أغلب وأنا أعطيهم حق الأطباء لما يقول لك لا تروح على أعشاب ما ألومه، والله ما ألومه، وصادق أنا أقول لك ما ألومه لأن مبالغات وايد تصير. بس أغلب الأطباء لما يسمعون اسمي ما يقول لك لا تروح عليه، يقول لك ما يخالف. ليش؟ وسأل لأن يعرف أنني ما أدخل بكل شيء. وما ما يعني من يجيني هسه يجيني مريض عنده ضغط عنده سكر عنده جلطة عنده الدنيا كلها مقلوبة يجي مثلا بعد علاج مع المفاصل لما ننطي أقول العلاجات مع الطبيب دير بالك تعوفها ما يصير بس راويني علاج الأطباء أشوف عم لا أنطيك مادة الضارب ويا بس هلقد أكو يروح على بحشاب يقول لعوف كل الأدوية تدري هذا هو بالأدوية بالزور دي يمشي فتلقى هذا ينتكس حالته فمن الطبيب سأل يا بش سويت أنت والله بعشاب قال نعوف أدوية الطبيب طبعا الطبيب بيقول ما يحب الأعشاب وحقه يعني ما له مانش ثاني شيء هي الأعشاب شيء مهنة مرخصة يعني إحنا نفس الترخيص اللي ينطي للدكتور نفس الترخيص وزارة الصحة تلطي نفس الترخيص إحنا ينطونه بس ما يصير أنا أتجاوز على المهنة يعني وثاني شيء بالأعشاب حطها قاعدة أغلب العشابين ما دارسين على تشريح الجسم ما يعرفون شكو بالجسم فينطى علاجات يعني
0: مشكلة
1: مكوك فضائي وطيب الهواء
0: من المحاذير السمية أكفت شيء
1: الحنظل أخطر شيء
0: أخطر شيء
1: الحنظل والحرمل الحنظل والحرمل الحرمل إذا حركتوه الحركته حركت تقول حركت تقول حرمل شاف العصر تقول حرمل أذني هاي الكلاوات والله الجني يجينا شكو جني بالمنطقة ويجي لبيتكم للمعلومة يعني لا شرعا باعوا لا شرعا ولا طبيا ها ماكو شيء اسمه طقطق حرمل ما يجيك جني ماكو شيء حكي الجني يبتعد عن البشر إنه بالذكر والدعاء يحطوها قاعدة ما والله طقطق حرمل لا حكي فارغ الحرمل من طقطقونه الريحة مالته لما انطب للرئتين مالكم يعتبر مادة سامة والرئتين من تاخذها راح تطرحها للدم فيصير سمية داخل الدم فيأذي الكبد عندكم الحرمل والحنظل مو زين تناولا همين الحرمل تناولا وشما الحنظل تناولا مو زين والأعشاب اللي التالفة والأعشاب الإكسباير طبعا هذا نعمل نفس الشيء كلها تأذي الكبد
0: كلها تأذي الكبد
1: والدارسين الصيني
0: نعم. إذا نقول الحجامة مفيدة لبعض أمراض الكبد
1: طبعا مشاكل الكبد طبعا طبعا طبعا الحجامة رقم واحد لأمراض الكبد
0: نعم
1: الأمراض الكبد رقم واحد للحجامة هو
0: شنو الطريقة شلون
1: يصير عندك الحجامة دائما يكون عندك تقدر تسويه تحت القفص الصدري على اليمين وتقدر تسويه أسفل خلف يعني أسفل الكتف باتجاه الكتف باتجاه الكبد كلش راقي بس طبعا ضمن الحالة يعني ضمن ما ينشاف الحالة مو قبل تقول لواحد بكبد تعال سوي لك حجامة مو هيك يعني
0: نعم هذه احنا دائما تحت الاشراف الطبي مكان
1: طبعا طبعا طبعا يعني انت لما اني بهاي المسائل اقول لك لما نحكي وياك هذا استشارات لازم تكون بيها يعني هسه انكو حالاتك واستشارات طبيه ويا اطباء يعني مو بكيفي يعني انطي علاجاني استشيره يا عندي فلان شي فلان شي فلان شي فلان شي اريد انطي فلان ماده هيك راح يشتغل ما عندك مشكله ويا المواد مالتك لا اوكي انطي فيها مالها اكو حالات مو بكيفك هو يا اخي حتى اكو حالات مرضيه انت تروح على طبيب هو مخلص طب عام وعنده اختصاص مثلا جمله عصبيه على موضوع القلبي دز على دكتور القلبي ياخذ استشارته او القلبي ياخذ استشاره الجمله العصبيه ما شنو قابله هو بالاول والاخير احنا بشر
0: نعم
1: لا تخوم انت
0: كل واحد اختصاصه
1: ومتى تصير بكل شيء فاهم هسه السياره اللي هي بشر صانعه ها نعم. تروح على ابو القير يقول لك روح لي على ابو المحرك ساله تروح على ابو المحرك روح على ابو العقل ساله هو حتى مثلا يكو استشارات مو كيف كل شيء الا اللهم يكون ناس مغرورين يعني بالاعشاب وبغير مهنه همين لما تروح عليه يقول لك بس اني وبس وما حد يفتهم غيري هاي يقول لك بس اني وبس وما حد يفتهم غيري هذا بعدين بيني وبين اقول لك شنو
0: بعدين
1: بيني وبين اقول لك شنو هذا
0: شعيرة تلبينة
1: التلبينة الرسول عليه الصلاة والسلام امر بي شي زين كلش راقي كلش
0: راقي بالاستخدام
1: ذكرتني همين ذكرتني اريد اسوي فد فيديو عليه اعلم طريقة التلبينة ان شاء الله للناس
0: ان شاء الله
1: نسوي فيديو أنا وأنت أجيب لك معونة كل من عندك كل شراقي شوف ما شيء الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر
0: لك مفيد للجهاز الهضمي
1: ما الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر شيء إذا ماكو بي فائدة لأن يعني هو وحي مو إنسان عادي
0: نعم
1: يعني اللي يوحي لرب العالمين مو إنسان عادي مثلك يعني فهمني
0: نعم أستاذ عمر من بعد إذنك أروح إلى استماع إلى أذان الظهر
1: نعم.
0: حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها ومن ثم نكمل محاور حلقتنا اللي معنية بأمراض الكبد خليكم ويانا راح نروح إلى فاصل نستمع إلى أذان الظهر.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها أم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أف أم.
1: رجعنا وياكم أحبتنا مستمعي ومتابعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعي البث المرئي. عدنا بعد هذا الفاصل الإعلاني الفاصل للاستماع إلى أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها، ولنكمل محاور حلقتنا لهذا اليوم وهي أمراض الكبد. تحية لك أستاذ عمر.
2: تحية لك حبيبي أحمد.
1: ماذا بعد عن الكبد؟
2: الكبد على مدى نحافظ على الكبد دائما، ابتعدوا قلت لك عن المواد المصنعة، ابتعدوا عن المواد المعلبة، ابتعدوا عن السكريات، ابتعدوا عن المشروبات الكحولية والجقاير، وابتعدوا عن الناس السلبيين.
1: بالطب الصيني عندهم العواطف والكبد، يجي فد شيء يعني بعلاج الكبد اسمه العواطف، التوتر، الحالة النفسية.
2: قلت لك الضغط النفسي أحمد، أنا يعني من ده أحكي لك شيء. العصبية والضغط النفسي هي أكثر أمراض تأثر على الكبد.
1: نعم.
2: طبعا ماكو مستحيل يعني جسم الإنسان كل عبارة عن عواطف.
1: عنصر الخشب في الطب الصيني، عنصر الخشب
2: من أي ناحية؟
1: من ناحية أنه سحب الطاقات السلبية.
2: طب صيني يعني أحترم كل الآراء بس ما أخذ بكله.
1: ما تأخذ لا. بهذه
2: بس أكو علاج عن طريق الطاقة بالصيني، يعني بالنسبة لي ما أخذ، أنا عندي بالنسبة عن طريق القرآن أعالج بالنسبة لي عندي الطاقة يعني.
1: نعم.
2: ومو أرفضه، مو أنكره، لا أنا أحكي عن إن رأيي أنا يعني.
1: لكن هو موجود.
2: موجود وأني أحترم آرائهم يعني، بس في نفس الوقت أنا ما أشتغل به.
1: والوخز بالأوبر.
2: أي أوكي، وخز أوبر شيء حلو. ليش هو حتى أعطيك معلومة؟ للمعلومة يعني أعطيك وخز.

0: الكبار حتى بمستشفى أزادي يشتغلون.
1: نعم.
0: أوبر الصينية. علاج الطبيعي يشتغلون.
1: في أحد الحلقات استضافينا مسؤول العلاج الطبيعي في مستشفى أزادي تحدث عن هذه أقسام جدا كبيرة عندهم.
0: علاج بالأوبر الصينية. إيه لا ما بيه شيء بالعكس هو علم. إحنا نحكي على موضوع الطاقة يختلف عن موضوع العلاج
1: لا هم عندهم بالوخز عندهم بالطاقة عندهم
0: بالطاقة يختلف أكو علاج بالطاقة يعني شوف الناس هي ما راح تقولها طاقة الناس مفتهم فكرة ثانية الطاقة أكو عن طريق الإيحاءات يعني قاعد يصفن صفنات طويلة هذا يسوون علاج بالطاقة هذاك إحنا عندنا مو ما ما أنا ما أنا أنا ما أخذ بي ما أشتغل بي أنا عندي الذكر والدعاء والاستغفار هو عندي الطاقة كاملة على هذا الشيء وما أرفض الرأي مالته يعني هو معتقد هذا أنا دائما ما أفرض رأيي على المقابل نعم. بس بالمقابل ما أخذ برأيه
1: نعم
0: تفهمني
1: نعم
0: نعم
1: هذه
0: هسه الصيني إذا رحت عليه قلت له تعال عالجك بالقرآن يقتنع بك
1: أكيد لا
0: يرفضك ما يرفض يقول لك هذا رأيك وأنا رأيي هذا فأنت تحترم رأيه هو يحترم رأيك بس بالمقابل كل من يأخذ برأيه
1: كل من
0: الاعتقاد هسه أنت شو تسموكو هسه كو بالأعشاب أساك عارفان بالأعشاب ناس يتطع علاجات للناس من يتمرض ورحي يأخذ علاج كيميائي وكذلك أكو أطباء بالطب الكيميائي يستخدم الطب الكيميائي ويعتقد بالأعشاب هواية هي اعتقاد ما له دخل الإنسان واعتقاده هي
1: اعتقاد سبب من أسباب
0: هسه أنا بالأعشاب
1: الشفاء
0: أي طبعاً هسه أنا من اعتقادي يقول لك من تجيني عند أستخدم أدوية كيميائية يقول لك أوكي ما عندي مشكلة وياك هذا اعتقادي أكو بأعشاب يقول لك لا كيميائي مو زين وهيك وهيك اعتقاده هذا يعني
1: اعتقاده
0: شو كنت تعرف اعتقادك صح لو غلط
1: شو وقت
0: من تموت شو يعني يفتحون الملفات مالتك هناك شوفوا ملفات مالتك لك تعال تريش بسويتش دائما الغلط يعرف هو غلط يستحيل يقول لك ما يعرف هو غلط الغلط يعرف نفسه غلط لو سمو يلقى ينطبق يعرف نفسه غلط بس يكابر
1: هذه مشكلة المكابرة جدا
0: مع الأسف يعني
1: مع الأسف
0: يعني هو عندنا أشخاص يكابرون بالغلط يمشون بالغلط يعني
1: قبل أن قبل أن نذهب إلى الوصفات العشبية المنزلية أو أفضل الوصفات أكو نصيحة معينة لكل المريض على حد سواء أو
0: أنا شغلتين أنصح عوف أي شيء بي محرم عليك وعوف أي شيء مو طبيعي تاكله وعوف أي إنسان سلبي بطرافك لا تروح ما تخاف ما يصير بك أي مرض سلبي
1: سلبي
0: والله الإنسان أنا سل أي واحد يجيني سلبي قسم بالله يعني قبل أضربه حذر قبل أحذر
1: ليش تحياتنا الأوس
0: لا الأوس ليش خطي أوس وين
1: لا أوس همين عنده شوي سلبي
0: لا أنا عندي أحكي على البشر يجون السلبيين نعم. يعني شوف هسه يجيني مريض مريض جتني مرة من المرات طردتها قلت له تطلع برا هذه يلا نطيها علاج البنتج ليش وجتني بلدها صارت زين طردتها قلت له تطلع برا هذه يلا نطيها علاج البنتج ليش وجتني بلدها صارت زين المعلومة بعد
1: نعم.
0: البنيه ما بيها مرض الاميه اقول عندك غازات تقول البنيه تقول عندي غازات بنت امه تقول بنتي عندك غازات يا معود قولي يا الله يا بش غازات شنو يعني اكو واحد ما عنده غازات اخاف يقول لك كلنا عندنا غازات اولهم اني خاف يعني الناس تستحي عندي
1: شيء طبيعي
0: اول شيء انا عندي غازات وحاله عاديه مو مرضيه هاي يعني بس من اسال السؤال افتهم المساله يعني البنيه معدتك يوجع دا اقول لها اي يوجع ها بنتي يوجع انت لازم اخذك قلت لها مش طلعي برا شو ابنها وياها كان قلت طلعي برا شتين ثلاث طبين جاوا بعد ثاني مره ليش بنتي طلعي برا طلعت قلت البنيه قاعد قلت انت مو مريضه هاي مرضتك قالت والله تصدق قلت هاي ما بي يعني مرات يصير عندي حاله عاديه يعني هسه ان شاء الله خواتنا يعني دي يسمعون البنيه مرات تصير وقت الدوره سعدها وجع بالبطن حاله عاديه هاي مو مرضيه يعني هاي تقلب الدنيا عليها تاخذ مثلا مستشفى وفحص وتحاليل ويابا ماكو شيء انت بس مرض الطفل البنيه فقلت لها ما تتدخلي انت بعد تعوفيها فالبنيه صارت زينه بتسمي هي مو مريضه بس الام مرضتها الام يعني.
1: نعم.
0: اي نعم
1: نعم
0: طاقه سلبيه
1: الطاقه
0: قمه لما الطاقه سلبيه كانت الله لا الله يوفقه ان شاء الله
1: انا ليش استاذ عمر ليش ذكرت اوت احنا بالعاده الشيء اللي نتحدث عنه أفكارنا أبعد تفاصيل أبعد مرات إنه تلقى هذا شو اسمه لا ما تصير لا هو ماكو شيء
0: ما يصير
1: مهما يكون شيء صعب حتى الأمراض لا. شوف مرات واحد إذا واصل لمرحلة معينة من المرض نقدر نقول منتهي وراح الطبيب قال له روح اقعد بالبيت هو كم يوم وتأخذ أمانتك وهذا العلاج يمشي لا. إن شاء الله تكون زين هذا الكلام حتى إذا كان بيأمل يصير زين هذا

0: بينما واحد يقول له لا لا ما شاء الله عليك انت صح مريض صح كذا، لكن انت بعدك بطاقتك نقدر نعالج المرض كذا. من خلال هذا الاسلوب هو راح يتحفز انه يصير احسن، من خلال انه بفترات المراجعة بفترات التواصل شلون صرت شلون كذا، الاعراض الفلانية خما تأثر عليك، الاعراض الفلانية خما تأثر عليك، هنا تلقى شخص نفسيا ارتاح بدأ يستجيب للعلاج. بينما إذا تجي على واحد يقول له روح بالبيت هي أسبوعين والله يأخذ أمانته، هنا حتى إذا
1: ما يطول أسبوعين
0: ما يطول
1: ما يطول أسبوعين. هو هذا الكلام هي دائما الكلام الطيب صدقة. فليش أقول لك دائما المقابل شنو؟ احنا اللي يخلينا مرات من من من نحكي ويا المرض ما نعطي كلمة على العلاج، يعني كسك معالج وكواي معالجين، المريض هو
0: نعم بصدمة بسيطة، هاي راح تصير بصدمة، هو واية من الصدمات تسبب أمراض.
1: جابوا لي شخص في وقته مرض ما له مستعصي، كان الولد هذا عالج تصار زين، فتدري من تعالج وحالة مستعصية هو حالته كانت يكون مقتنع بيك 100% زين.
0: نعم
1: فاليوم خابرني على أبوه جلطة دماغية، جلطة قلبية، عجز كلية، عجز كبد صاير عنده. الرجال منتهي بمعنى الكلمة منتهي يعني، وماخذ علاجات ومسافر الدنيا كلها. فمن خابرني قال لي عنده هذني الأمور ذكر لي هم بعدني من بعض الفحوصات، يعني ما أعرف عنده سكر ضغط ما أعرف شو عنده. قال لي عمر نص هالكلام أبوي تطيع علاج إذا صار شيء أي شيء بيأزم ياخدك. يعني هذا الكلام شيخ لك أحمد أنت لو بدالي
0: حتى ما تنظر
1: يعني شو مدخل بالدوخان يعني شو نتزم يا أختي شنو تبو أبوك يعني العمر بيد الله بس إنك كمان منتهي يعني. قلت له بعدني ما حاجي أنا ها بس دا أسمع لي يقول لي هاي الأمراض، عدد لي وقال لي هالكلام. قلت له ما عندك علاجين بالنسبة لحال تبوك. فقال لي زين في أمان الله ورا أسبوعين جاني قال أبوي توفى. قلت له أنت قتلت أبوك. قال لي ليش؟ قلت له أنت طب على طبيب تقول له هالحكي، طب عليه تقول له هالحكي، ما حد يدخل بحالتك بعد، ما حد يدخل. فأنت ليه دائما تسوي مشاكل؟ يعني ليه قد أنت صحيح أنا نحب. أنا يوم من الأيام عندي أحد يعني من أهل بيتي يسوي عملية، فالدكتورة صاحتني قالت لي الحالة حالتها خطرة كلش، فإحنا ذا وضح لك المسألة إنه علم يكون عندك علم حتى التوقيع وذن يتوقع يعني بدنا نقول لك عن يكون عندك علم بالمسألة. قلت لها الدكتورة والله نصر، قلت لها الدكتورة حالتها خطرة أو مو خطرة بالنسبة لي، أول شيء نتوكل على الله عز وجل، وثاني شيء أنا واثق من شغلك وأنا عرفت شخصيا وأنا الدكتورة بحياتي ما شايفة بس شوف الحافز يعني، قلت لها أنا عرفت بالاسم وعرف أنت دكتورة شاطرة وراح تدخلين العملية وتطلعيها سلامات، وهاي بيد رب العالمين، حد طلع ما طلع هذا بيد رب العالمين مو بيدك ولا بيدي، بس أنا متأكدة راح تدخلين وتطلعين وما بيه غير العافية، لأن أنا واثق منك ومن اسمك وأنا الدكتورة بحياتي ما شايفة للمعلومة. بس موقف هذا تطلب ان اقول هذا الكلام. دكتوره بعت علي هيجي ارتاحت حيل يعني فعلا ارتاحت على الكلام. قلت له جيب الورق، وين ورق جيب وقع لك اياه واني ممنون وشكو بي يعني. راحت طلعت اتخذت عمليه طلعت ولاك شيء بالموضوع. ليش؟ لان انت خليت المقابل يرتاح. لما انا اقول لها لا اذا يصير شيء وادي شو الدكتوره تنسحب يجوز تقول لك اني شو اللي مدخل لي بهالهوس،
0: يسبب قلق ممكن.
1: حبنا للمقابل مو انه نخلي المعالج يقوم ما يفتهم شلون يعالجك. فانا وين حالات تجيني هيجي انا يجيني وين حالات تعطيني 100% يصير زين، اقول لها اخي رب العالمين يشافي مو اني، انت شلون مسلم لعد بس بالاسم مسلم انت. على هذا الكبد اجاني مريض ثاني عنده مرض بالكبد، وهذا الكلام انا اقوله واسالوا عليه. كان عنده مرض بالكبد هذا الرجال منتهي، ده يقرأ على راسه قرآن بالبيت.
0: نعم.
1: من امتازه كان يمكن اسمها زندان كانت، يمكن إذا أنا ما غلطان. جابوا لي هذا الشخص منتهي رايح. طول سنة وشهر لو سنة وثلاثة شهر، هذا الشخص ما بقى بيه أي عب. سبب شنو؟ المريض لما نجان تيجي قال لي هو كان منتهي يعني كامل منتهي، قال لي روح للبيت هذا خلص حالته بعد كان، فعلا يعني طبيا منتهي. قال لي اتوكل على الله عز وجل وش يصير خلي يصير بعد ما انتهي يعني انطاني راحة بالعمل مالتي يعني فضيت العلاج. شوف هذا الفرق عن هذا الحالة، حالة هذا قلت لا ما تدخل بي، هاي الحالة الثانية ترى كانت ابو 70 قبل ضربته جلطات اسهل من حالة ولا الحالة غير فد مرة كان يعني. فالمقابل يخليك تشتغل او ما تشتغل، مثل حالة لما الطب تصلح سيارة يقول لك تراني اي شيء يصير ترى مالي دخل انت تحمل مسؤولية، تقول لك دزها بدي اروح اصلحها بغير مكان، هو قضاء وقضاء وقدر، واير ضربته غلط احترق شو تسوي يعني. هاي المشكلة
0: بقى. مشكلة نعم. مشكلة صعبة جدا إنه تفهم جميع العقول. ننتقل أستاذ عمر إلى أفضل الوصفات العشبية. نعم. ونبديها بأفضل وصفة عشبية لدهون الكبد.
1: إذا ماكو حمل ماكو رضاعة وما نستخدم مميعات من مادة وما نعين الحمل، نجيب السيلامارين ناخذ من عند على قد الكبسولة، يعني نحطها بكبسولة فارغة ونترسها بعد قبل الفطور بساعة وقبل العشاء بواحد ساعة.
0: نعم.
1: مدة شهرين ونسوي سونار جديد. نعم.
0: نعم. أفضل وصفة عشبية أو أكثر الأعشاب التي تحافظ على الكبد.
1: قلنا إذا ماكو حمل ماكو رضاعة ومانعين الحمل ونستخدم مميعات مال دم، الدارسين السيلاني، الشاي الأخضر، الهندباء، وحليب الشوك.
0: هذه من أفضل الأعشاب تحافظ على الكبد. وصفات وجرعات شلون ناخذها؟
1: يعني ملعقة كوب صباحا ومساء، هاي خلص
0: هذه للوقاية.
1: اي نعم، نخلطهم كلهن ملعقة كوب صباحا ومساء.
0: مساء نعم. نعم. أفضل وصفة
1: للوقاية مرة واحدة ناخذها باليوم،
0: مرة واحدة اليوم للوقاية، وإذا كانت بداية أمراض
1: نعم مرتين.
0: نعم. أفضل وصفة عشبية لإيقاف تساقط الشعر.
1: نجيب زيت الخروع، زيت السمسم، صبار، جوز الهند، عناب وأرقان، نمسح جذر الشعر 6 ساعات ونغسله بين يوم ويوم.
0: بين يوم. هذه مجموعة الزيوت. أكو خلطة جاهزة؟
1: طبعا إحنا موجود عندنا، متوفر عندنا هاي المواد، بس شنو إحنا هاي واستعملوا شوف شو راح تستفادون عليه.
0: نعم.
1: شان
0: يصير أنا هم استخدمها.
1: أنت لا أنت
0: لا مو أنا أريد.
1: أنت بقى أنت يوميا يقوم الصبح على شعرك، أنا راح تشتاق
0: له. ناقصات واحدة يوميا
1: مو واحدة يوميا، 50 واحد ينتحر عندك أنت.
0: قو يقول لك قوي الجهة.
1: أنت سلم لي على شعرك، أنت حتى المانح ماتك ضعيف.
0: هذه إحباطات.
1: كذب عليك. صار نسعني أن أقول لك كذب عليك العاد.
0: أفضل وصفة عشبية للغازات.
1: الغازات ما يحتاج علاج قوي، إذا ماكو حمل ماكو رضاعة مانعين الحمل نجيب كمون وينسون نطحنهم طحن جيد، ملعقة شاي قبل كل وجبة طعام.
0: ملعقة شلون طريقة الاستخدام؟
1: هيك لهم
0: لهم يعني لا مي ولا
1: ما يحتاج. لا لا.
0: أفضل وصفة عشبية للبروستات.
1: نجيب المميت المنشاري حباية صباحا حباية مساء، يعني على قدر كبسولة صباحا ومساء. هاي خلص المميت المنشاري هو نفسه
0: حتى إذا كانت واصل لمرحلة
1: حتى البروستات الرينج مالته يعني العمر مثل العبر 30 جيد ما كان تضخم زايد جيد ما يحتاج لوقت زايد.
0: نعم
1: نعم.
0: جيد. بعد هذه الوصفة نقول أفضل وصفة عشبية لالتهابات المثانة.
1: إذا ماكو حمل ماكو رضاعة مانعين الحمل نجيب الورد الهيرو ونجيب نعم. بذر الكرفس وبذر المعدنوس. ورد الهيرو معروف بمناطق الجنوب ورد الختمة يعني.
0: نعم.
1: نطحنه طحن جيد ملعقة كوب بقلاص ماء حار نشربه هو الأعشاب قبل كل وجبة طعام مدة 21 يوم ونرجع نسوي التحليل.
0: نعم.
1: نعم.
0: أفضل وصفة عشبية لوجع الأسنان.
1: أفضل وصفة لوجع الأسنان نجيب أنتوا أكثركم تستخدمون قرنفل هو لا.
0: نعم.
1: الأفضل من عنده نجيب سماق الخشن الجوزي الخشن. نعم. والأحمر نطحنه ونضيف عليه زي الزيتون ونحطه على مكان الوجع ماسن. إذا ما وقف وجع ماسن أنا أعوف الأعشاب ما أشرب الأعشاب بعد.
0: هذه وصفة جديدة أنا والله إحنا متعودين على
1: القرنفل. لا مو أنتم متعودين على اللي سمعتوه من الناس، مو معتمدين على الكتب الصحيحة. القرنفل جيد بس هذا أرقى.
0: نعم.
1: هذا حتى تطيل الحامل آمن. القرنفل
0: أخيرا لقينا شيء للحامل.
1: أي لا مو أكو مواد، بس أغلب المواد بنذكرها خوفا على مخاطر الجنين يعني.
0: نعم نعم بالتأكيد. أفضل وصفة عشبية للجيوب الأنفية.
1: نجيب زيت الخوبة نحط قطرة بالخشم قطرة بالخشم صباحا ومساء، بس الحامل ما يصير والبقية بعد دخل
0: طبيعي.
1: آه.
0: ومدة الاستخدام على
1: مدة استخدام مادة مدة تقريبا
0: هو دائما الجيوب الأنفية بفترات الأزمات فترات الجو
1: كل ما يساعدكم الحالة كل ما كل ما يساعدكم الحالة
0: يعني بيضرر إذا الاستخدام على
1: لا لا ما بيعمل المدى البعيد لا لا
0: يعني عادي يومية حتى إذا مثلا ما
1: لا لا إحنا ما نستخدم إحنا صرنا زينين عوفة بعد. نعم. أي شيء صار زين عوفة بعد لا تلحوا وياه.
0: نعم
1: نعم
0: نعم. هذه بعض الوصفات العشبية. شكرا جزيلا لك
1: تحياتي
0: وشكرا لكل الأصدقاء والمستمعين اللي استمعونا عبر الموجة 92.1 وتابعونا كذلك عبر البث المرئي. أتمنى استفادتوا من هذه الوصفات العشبية والمواضيع اللي تحدث بها خبيرنا الأستاذ عمر فاروق المرخص من وزارة الصحة. أستاذ عمر احنا نسينا شيء نذكره في كل نهاية حلقة.
1: عنوان. أنا أي واحد يحب يزورني عنواني كركوك رأس الجسر مقابل مكتب عدنان مجاور مكتب هيمن على الشارع العام صاير، لا بسرداب ولا بعمارة. واللي يتواصل ويانا يعني على رقم التليفون راح أذكره مرتين، الآسيا 0770125 0302 0770125 0302 أو تواصلوا على مواقع التواصل الاجتماعي باسم عشاب السدرة عمر فاروق على الفيسبوك على الانستغرام أو على التيك توك.
0: على التيك توك متوفر الخبير على مدار الوقت يعني. نعم حقيقة تلقوا في الصباح والليل يجاوبكم بأي وقت حتى وقت راحته هم يجاوبكم.
1: والله جبنا لك مساعة ثنتين ونص واحد خابرني طلع على من التليفون خابرني استاذ شفت لك مقطع فيديو على مود الوجه تحكي، قلت له طفي الخاط طفي باكر خابرني يا كنت ساعة ثنتين ونص واحد يخابر واحد رحم الوالدين.
0: وهسه الحالة طارئة
1: لما يعني ثنتين ونص واحد يخابر على شيء على وجه يعني والله ما ادري صعبه
0: الذوق العام
1: وانت نايم همين سبحان الله انتظر خبر من جماعه ضالبال يمهم عندي صديق فمن دق والله قلت صار فد شيء لعد شلت التليفون الو قبل ما كم اسبوع كان بدي اطفي الخط طف باجر غافر.
0: شكرا لك خبيرنا الاستاذ عمر فاروق المرخص من وزاره الصحه على هذه المعلومات.
1: تحياتي لكل جميع مستمعينا والكل داعمينا وصلى الله ان يحفظ الجميع ان شاء الله دنيا واخره.
0: امين امين اجمعين. شكرا لكم اصدقائنا نجدد الترحيب والوداع بكم وان شاء الله نلتقيكم الاسبوع القادم مع اعشاب السدره عمر فاروق بوصفات عشبيه جديده وموضوع جدا مهم. الى اللقاء.
2: الرشيد اف ام اغاني بكل اللغات.
3: أحلى أحلى أحلى.
2: الرشيد
4: والنبي نطلع

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: لأنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: وصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى العاصمة التركية أنقرة في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكر المكتب الإعلامي للزيدي أن الزيارة ستبحث ملفات حيوية بالغة الأهمية تتصدرها قضايا الاستثمار وحصص المياه ومخططات طريق التنمية، فضلا عن استعراض جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك بين جمهورية العراق والجمهورية التركية. طرح رئيس الوزراء علي فالح الزيدي رؤية لبناء شراكة استراتيجية شاملة مع تركيا تتجاوز إدارة الملفات التقليدية. وأوضح في مقال نشرته وكالة الأناضول أن المتغيرات الإقليمية تفرض استثمار الموقع الجغرافي والإمكانيات الاقتصادية للبلدين. وأكد الزيدي أن العراق يتجه نحو الإصلاح والتنمية مستفيدا من القاعدة الصناعية التركية المتقدمة في مجالات الطاقة والبنية التحتية لتحقيق الاستقرار والازدهار. هذا وأكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مشروع طريق التنمية يمثل جوهر الرؤية العراقية التركية لإعادة رسم خرائط التجارة وسلاسل الإمداد. وأوضح أن المشروع يسعى لتحويل موقع البلدين الجغرافي إلى محور اقتصادي يربط الخليج وآسيا بأوروبا. وأشار إلى أن هذا المسار لا يقتصر على النقل، بل يتضمن إنشاء مدن جديدة ومناطق صناعية وتوفير آلاف الوظائف للبلدين. كما شدد الزيدي على ترابط أمن العراق وتركيا، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب تتطلب تعاونا وثيقا مع احترام سيادة الدولة لضمان بيئة استثمارية آمنة. وفي ملف المياه دعا الزيدي إلى إدارة مشتركة تعتمد العلم والتقنيات الحديثة، معتبرا المياه تحديا تنمويا يرتبط بالمستقبل، ومؤكدا أن الاستقرار الإقليمي تصنعه المشاريع المتبادلة والتكامل الحقيقي بين الجيران. استهدفت ثلاث طائرات مسيرة موقعا قرب منطقة قلاجلان التابعة لقضاء شاربازير في محافظة السليمانية من دون إعلان طبيعة الموقع أو حجم الأضرار. وأفادت وسائل إعلام كردية بأن الهجوم وقع فجرا، فيما لم تصدر عن الجهات الأمنية أي توضيح بشأن مصدر المسيرات أو ما إذا أسفر استهداف الموقع عن إصابات بشرية. وجه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي

0: السعيد بالتحقيق الفوري في مضمون بيان وزارة الدفاع السعودية بشأن استهداف المملكة بطائرات مسيرة من الأراضي العراقية. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان قال إن الحكومة تجدد التزامها الدستوري الراسخ بمبادئ حسن الجوار، مشددة على عدم السماح باستخدام أراضيها منطلقا للاعتداء على الأشقاء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين فور صدور نتائج التحقيقات حفاظا على عمق العلاقات الأخوية الراسخة مع الرياض. من جانبه دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بشدة الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت أراضي السعودية، مشيرا إلى أنها انطلقت من العراق عبر فصائل تابعة لإيران. ووصف البديوي هذه الاعتداءات بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي، فضلا عن كونها تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة برمتها. وجدد تأكيده على التضامن التام والكامل مع السعودية والدعم المطلق لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الرياض لحماية أمنها القومي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: أنا بصراوي وأحب البصرة وأحب ترابها وأحب منطقتي وأحب أهلها وأحب الشط والنخل والروح البصرية الطيبة، وأحب إذاعة الرشيد من البصرة على التردد 91.5 FM. بصرتنا بيتنا.
4: أنا موصلي وأحب مدينتي وما خشعت غيره بدنيتي، وأحب أم الربيعين هذه حبيبتي، مثل ما أحب مدينتي أحب أسمع إذاعتي الرشيد أف أم على الموجة 97.5. الرشيد بالموصل.
5: الرشيد بالموصل.
6: طيبة وكرم تلقاه عند أهل الأنبار. اسمعنا على الرشيد أف أم على الموجة 91.5.
7: من قلعة كركوك، مدينة الذهب الأسود، اسمعونا على الرشيد 92.1.
8: في بغداد السلام نلتقي على الموجة 91.5 FM.

تحت رموش وعيون فيهم سحر ير

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

0: الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: وصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى العاصمة التركية أنقرة في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكر المكتب الإعلامي للزيدي أن الزيارة ستبحث ملفات حيوية بالغة الأهمية تتصدرها قضايا الاستثمار وحصص المياه ومخططات طريق التنمية، فضلا عن استعراض جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك بين جمهورية العراق والجمهورية التركية. طرح رئيس الوزراء علي فالح الزيدي رؤية لبناء شراكة استراتيجية شاملة مع تركيا تتجاوز إدارة الملفات التقليدية. وأوضح في مقال نشرته وكالة الأناضول أن المتغيرات الإقليمية تفرض استثمار الموقع الجغرافي والإمكانيات الاقتصادية للبلدين. وأكد الزيدي أن العراق يتجه نحو الإصلاح والتنمية مستفيدا من القاعدة الصناعية التركية المتقدمة في مجالات الطاقة والبنية التحتية لتحقيق الاستقرار والازدهار. هذا وأكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مشروع طريق التنمية يمثل جوهر الرؤية العراقية التركية لإعادة رسم خرائط التجارة وسلاسل الإمداد. وأوضح أن المشروع يسعى لتحويل موقع البلدين الجغرافي إلى محور اقتصادي يربط الخليج وآسيا بأوروبا، وأشار إلى أن هذا المسار لا يقتصر على النقل بل يتضمن إنشاء مدن جديدة ومناطق صناعية وتوفير آلاف الوظائف للبلدين. كما شدد الزيدي على ترابط أمن العراق وتركيا، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب تتطلب تعاونا وثيقا مع احترام سيادة الدولة لضمان بيئة استثمارية آمنة. وفي ملف المياه دعا الزيدي إلى إدارة مشتركة تعتمد العلم والتقنيات الحديثة، معتبرا المياه تحديا تنمويا يرتبط بالمستقبل، ومؤكدا أن الاستقرار الإقليمي تصنعه المشاريع المتبادلة والتكامل الحقيقي بين الجيران. استهدفت ثلاث طائرات مسيرة موقعا قرب منطقة قلاجلان التابعة لقضاء شاربازير في محافظة السليمانية من دون إعلان طبيعة الموقع أو حجم الأضرار. وأفادت وسائل إعلام كردية بأن الهجوم وقع فجرا، فيما لم تصدر عن الجهات الأمنية أي توضيح بشأن مصدر المسيرات أو ما إذا أسفر استهداف الموقع عن إصابة بشرية. وجه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بالتحقيق الفوري في مضمون بيان وزارة الدفاع السعودية بشأن استهداف المملكة بطائرات مسيرة من الأراضي العراقية. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان قال إن الحكومة تجدد التزامها الدستوري الراسخ بمبادئ حسن الجوار، مشددة على عدم السماح باستخدام أراضيها منطلقا للاعتداء على الأشقاء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين فور صدور نتائج التحقيقات، حفاظا على عمق العلاقات الأخوية الراسخة مع الرياض. من جانبه، دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بشدة الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت أراضي السعودية، مشيرا إلى أنها انطلقت من العراق عبر فصائل تابعة لإيران. ووصف البداوي هذه الاعتداءات بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي، فضلا عن كونها تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة برمتها. وجدد تأكيده على التضامن التام والكامل مع السعودية والدعم المطلق لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الرياض لحماية أمنها القومي.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: أجمل الأغاني التسعينية

0: يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: لم يهدأ هدير التهاني في أروقة القصر لرئيس الوزراء حتى أمسى مقعد الطائرة الرئاسية المكتب الحقيقي للرجل سياسة بلد تدار من ارتفاع 30,000 قدم فوق إقليم ملتهب. 3 محطات بدأت من الغرب حيث واشنطن، ثم إلى السياسة الحذرة في طهران، قبل أن تعاد فتح مدارج الطيران باتجاه الشمال نحو تركيا. اختار الزيدي أن يحلق في قلب العاصفة ليجبر العالم على الإصغاء إلى نسخته الخاصة من حكاية العراق.
2: طبعا تمثل شيء جدا مهم بالنسبة للدولة العراقية باعتبار أنه رئيس وزراء جديد، كابينة وزارية أيضا موجودة، الأحداث الإقليمية اللي صارت أنه العراق يعني إلى دور في هذا الموضوع، ولذلك أنه الزيارة والتنسيق مع الدول المجاورة يعتبر من الأمور الأساسية والمهمة للبلد.
1: تتجه رحلة الزيدي نحو تركيا محملة بحقائب ثقيلة تنبض بملف المياه المجهد، فيما يحضر ملف الكهرباء بأنينه المعتاد، ولأن الحرب الإقليمية قدر لا مفر منه، تمد بغداد يد المصافحة في هذه الرحلة من موقع المسؤولية والقوة، وترفع الراية البيضاء لا استسلام بل سلام.
3: أعتقد الزيارة الآن إلى تركيا راح تركز على أكو 600 ميجا ممكن تجهزنا تركيا، لأنه أكو تلكو بتزيد الأموال، يمكن يعني أنه يحاولون يعني يستأنفون التجهيز، إضافة إلى مسألة المياه وقضية موضوع يعني موضوع البصرة أيضا، يعني عندهم أزمة كبيرة بالماء ووصول الماء المالح إلى منطقة القرنة، فأعتقد الزيارة راح تركز أكثر شيء على ملف الكهرباء.
1: تتجه الأنظار إلى يوم الخميس حيث زفاف الصحراء لطائرة رئاسية تشق طريقها نحو الرياض، محطة تطوى فيها صفحات التراشق الأمني المتبادل لتبدأ لغة التحالفات الاقتصادية وشراكات الطاقة التي تبني الحاضر وتؤمن المستقبل.

0: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
2: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: وصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى العاصمة التركية أنقرة في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكر المكتب الإعلامي للزيدي أن الزيارة ستبحث ملفات حيوية بالغة الأهمية تتصدرها قضايا الاستثمار وحصص المياه ومخططات طريق التنمية، فضلا عن استعراض جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك بين جمهورية العراق والجمهورية التركية. طرح رئيس الوزراء علي فالح الزيدي رؤية لبناء شراكة استراتيجية شاملة مع تركيا تتجاوز إدارة الملفات التقليدية. وأوضح في مقال نشرته وكالة الأناضول أن المتغيرات الإقليمية تفرض استثمار الموقع الجغرافي والإمكانيات الاقتصادية للبلدين. وأكد الزيدي أن العراق يتجه نحو الإصلاح والتنمية مستفيدا من القاعدة الصناعية التركية المتقدمة في مجالات الطاقة والبنية التحتية لتحقيق الاستقرار والازدهار. هذا وأكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مشروع طريق التنمية يمثل جوهر الرؤية العراقية التركية لإعادة رسم خرائط التجارة وسلاسل الإمداد. وأوضح أن المشروع يسعى لتحويل موقع البلدين الجغرافي إلى محور اقتصادي يربط الخليج وآسيا بأوروبا، وأشار إلى أن هذا المسار لا يقتصر على النقل بل يتضمن إنشاء مدن جديدة ومناطق صناعية وتوفير آلاف الوظائف للبلدين. كما شدد الزيدي على ترابط أمن العراق وتركيا، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب تتطلب تعاونا وثيقا مع احترام سيادة الدولة لضمان بيئة استثمارية آمنة. وفي ملف المياه دعا الزيدي إلى إدارة مشتركة تعتمد العلم والتقنيات الحديثة، معتبرا المياه تحديا تنمويا يرتبط بالمستقبل، ومؤكدا أن الاستقرار الإقليمي تصنعه المشاريع المتبادلة والتكامل الحقيقي بين الجيران. استهدفت ثلاث طائرات مسيرة موقعا قرب منطقة قلاجلان التابعة لقضاء شاربازير في محافظة السليمانية من دون إعلان طبيعة الموقع أو حجم الأضرار. وأفادت وسائل إعلام كردية بأن الهجوم وقع فجرا، فيما لم تصدر عن الجهات الأمنية أي توضيح بشأن مصدر المسيرات أو ما إذا أسفر استهداف الموقع عن إصابة بشرية. وجه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بالتحقيق الفوري في مضمون بيان وزارة الدفاع السعودية بشأن استهداف المملكة بطائرات مسيرة من الأراضي العراقية. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان قال إن الحكومة تجدد التزامها الدستوري الراسخ بمبادئ حسن الجوار، مشددة على عدم السماح باستخدام أراضيها منطلقا للاعتداء على الأشقاء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

0: بحق المتورطين فور صدور نتائج التحقيقات حفاظاً على عمق العلاقات الأخوية الراسخة مع الرياض. من جانبه دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بشدة الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت أراضي السعودية، مشيرا إلى أنها انطلقت من العراق عبر فصائل تابعة لإيران. ووصف البديوي هذه الاعتداءات بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي، فضلا عن كونها تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة برمتها. وجدد تأكيده على التضامن التام والكامل مع السعودية والدعم المطلق لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الرياض لحماية أمنها القومي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: عند وجودك في المطعم لا تنادي النادل لتسجيل طلبك ثم تخبره بأنك لم تقرر بعد وتجعله ينتظر واقفا أمامك وامتنع عن التعليق على مظهره الخارجي مع من حولك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند دخولك للطبيب كن صريحا معه واصدقه المعلومات الشخصية الخاصة بك كالسن والتاريخ المرضي والعقاقير الطبية المتناولة حتى يستطيع الطبيب تشخيص مشكلتك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: تضمن راحتك. آفا ماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان كركوك شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
0: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أفهم.
4: دعا رئيس الوزراء علي الزيدي إلى اجتماع أمني عاجل عقب الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع داخل العراق. ووجه الزيدي القيادات الأمنية بتقييم الموقف وحصر الخسائر والتحقق من طبيعة الأهداف بعد إعلان الحشد الشعبي تعرض عدد من مقراته للقصف. ويأتي الاجتماع وسط تصاعد التوتر مع واشنطن والرياض ومطالبات بحماية السيادة ومنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات إقليمية. إلى ذلك ذكرت أنباء غير مؤكدة وبحسب مصادر عن إلغاء زيارة الزيدي المقررة غدا إلى السعودية، فيما لم تصدر الجهات الرسمية توضيحا حول تلك المعلومات. هذا وشن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر هجوما لاذعا على من وصفها بالميليشيات المنفلتة لجرها البلاد إلى حرب لا طائل منها وإعطائها الذراع لاستهداف العراق، داعيا الحرس الثوري الإيراني إلى عدم قصف الأراضي العراقية. وطالب الصدر الحكومة بفرض السيادة وضبط الأمن وتجنيب البلاد الفتن الطائفية، مؤكدا حاجة العراق للسلام عقب قصف أمريكي سعودي استهدف مقر الحشد الشعبي وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت تنفيذ ضربات دقيقة مشتركة مع القوات السعودية داخل العراق استهدفت مواقع لوجستية وخازن أسلحة لفصائل الأسلحة ووقع للحشد الشعبي. وقالت كوم إن العمل جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة خلال 72 ساعة استهدفت قوات أمريكية ومنشآت طاقة سعودية، مؤكدة أن المواقع المضروبة استخدمت لتنفيذ هجمات بتوجيه الحرس الثوري الإيراني. من جانبه أعلنت هيئة الشعبية عن استشهاد 20 مقتلا من عناصرها وإصابة 32 بعد تعرض عدد من مقراتها في بغداد والبصرة ووسط وكركوك بلاء وديالة لغارات أمريكية سعودية. وقال الهيئة إن الضربات استهدفت مواقع تابعة لتشكيلاتها فيما بدأت فقها بحصر الخسائر والأضرار. وأشارت معلومات أولية إلى إصابة عنصرين وسط تضارب بعدد الضحايا واقع التي طالت غارات الجوية. أثار آخر وزير نقل وهب حسني عن توقيع اتفاقية مرتبطة بمشروع طريق التنمية مع الجانب التركي جدل واسع بعد ظهوره خلال رسم التوقيع الرسمية في أنقرة من دون إتمام الإجراء. وأظهر تسجيل مصور

0: الوزراء زيدي وغويس عن سبب عدم فيما راح مصدر مطلع أن ما حدث ناجع عن خلل تنظيمي وبروتوكولي ليس رفضا للتحية بين بغداد وأنقرة. أصدر العراق وتركيا بيان مشتركا عقب اختتام زيارة رئيس الوزراء زيدي إلى تركيا فيه الألية بتعزيز استراتيجي بين البلدين، وأكد الجانبان التزامهما تطوير العلاقات الثنائية عبر تفعيل آليات التعاون القائمة وعقد الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الخليجي الاستراتيجي الرفيع المستوى في بغداد، إلى جانب استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقات الموقعة برغم اتفاقيات جديدة في المجالات الاهتمام المشتركة. وفي الجانب الأمني شدد الطرفان على أهمية احترام سيادة المنطقة ووحدة أراضيها ودعم وحدة سوريا وسيادتها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. أصدرت البعثة الأمريكية في العراق تحذيرا أمام بشأن نشاط الطائرات المسيرة وتاريخ في البلاد، حيث أن المواطنين الأمريكيين إلى رفع مستوى اليقين والالتزام بتعليمات السلطة المحلية. وذكرت البعثة في بيان جماعات مسلحة متحالفة مع إيران نفذت جماعات انطلاقا الأراضي العراقية استهدفت مواقع داخل العراق والمنطقة محذرة من خطرها على السلامة العامة بحسب تعبير البعثة، وأضافة احتمالية حدوث اضطرابات في حركة السفر أو إغلاقات الجال الجوي قد تقع بإشعار مسبق.
1: سمعنا شوية أخبار من شيد أف أم.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم. أهلا وسهلا أعزائي المستمعين الغالين بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع آيات وقيصر على إذاعتكم إذاعة الرشيد، اللي تقدرون تسمعون البث عبر التطبيق الفيسبوك والتيك توك، واللي
2: أيضا على تردد 92.1. طبعا وياكم بالإعداد والتقديم قيصر وآيات.

0: وتحياتنا للمخرج أحمد الموسوي. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة وموضوع جديد لهذا الأسبوع. موضوعنا لهذا اليوم ممكن الصديق يكون أخ. طبعا هو سؤال بسيط بس إذا نتعمق به أكو هواي تفاصيل هواي قصص. ممكن تلاقي قصة يقول لك إيه قصة يقول لك لا، كل قصة بها تفاصيل معينة. من خلال هاي التفاصيل ممكن يقنعك صاحب القصة نفسها أن الصديق ممكن يكون أخ، وبالمقابل قصة ثانية ممكن يقنعك يقول لك الصديق مستحيل يكون أخ، يعني بمعنى أنه صلة الدم نفسها. فطبعا كالعادة إذا تريدون تطرحون آراءكم عبر البث المباشر على الفيسبوك، وأيضا عبر الاتصال على الرقم 0770-375811 أو الرقم الثاني
1: 0770-375822.
0: ننتظر اتصالاتكم وآراءكم بخصوص هذا الموضوع، خاصة وإحنا طرحنا على مجموعة من الناس كالعادة وحصلنا على آراء. إحنا هاي الناس انتقيناهم حرفيا، اختاريناهم كل شخص اختاريناه حسب ما هو إحنا نعرفه، هذا الشخص شان علاقته ويا أخوانه وشان علاقته ويا أصدقائه. فوعدنا رأي أكاديمي بخصوص هذا الموضوع أيضا، فنسمع رأي. عندنا اتصال، ها عندنا أغنية من المخرج، خلي سمعنا إياها.

0: سمعت مخرجنا ترى الخوة خوة. طبعا هنا أنا ما حدد هو يقصد خوة الصداقة لا خوة الدم. فمثل ما ذكرت قبل أحمد المسوي مخرجنا يدخل هاي الدخولية الحلوة أنه إحنا طرحنا السؤال ممكن الصديق يكون أخ؟ خلونا نسمع أول إجابة. معكو؟ أوكي أوكي. قبل لا نسمع الإجابة الأولى اللي حصلناها خلونا نطرح الموضوع عليكم مستمعينا الأعزاء. إحنا اليوم بزمن هذا الزمن التطور، إحنا أكو هواي أمور سابقا نتحدنا لها وهي العادات والتقاليد والأخوة الحقيقية اللي كانت ممكن هواي ناس يقولون الأخوة الحقيقية قبل كانت هسه حاليا ماكو. اليوم إحنا بزمن يحكمنا به القانون أولا، ثم العادات والتقاليد، ثم خلينا نقول البيئة المجتمعية اللي عايشين بها. فللأسف أكو هواي صار تراجع من هاي الناحية، أنه إحنا قمنا نشوف بسبب السوشيال ميديا وتطور الإنترنت أنه الإنترنت قرب البعيد وبعد القريب. فقمنا نشوف أنه هواي أكو علاقات أخوة للأسف يعني حرفيا انه ما تسمى اخوه، مجرد انه صلة الدم تجمعهم، انما كعلاقه بيناتهم علاقه فقط اسم الاب يجمعهم لا اكثر ولا
1: اقل. بس يجي بالواجهه انه احنا اخوه
0: بالضبط، واكو هواي اصدقاء صارت صداقتهم اقرب من الاخوه، ويستشهدون هواي الناس خاصه اللي علاقاتهم الصداقه قويه يقول لك الصديق انا اختاره من حياتي، انه انا اختار هذا الصديق يكون اقرب الي. فاليوم احنا نحكي ونطخ هذا الجانب الحساس الا وهو انه صديق العمر اللي هو هذا الصديق اللي انت اختاريته من كل هاي الفترة او اللي هو بقالك. هذا الصديق نفسه اليوم اذا اطرح عليك سؤال، هذا الصديق نفسه ممكن يكون اخ؟ طبعا هو ناس راح يقولون ايه، بس ارجع واقول لكم ليش وشون. انت بمشاكلك العائلية اذا دخلت مشكلة عائلية، اذا صارت نوعا ما مشكلة تمسك انت شخصيا، تمس عائلتك انت شخصيا،
1: نفسه هذا الصديق راح يوقف لك. وهنا اكو السؤال
0: بالضبط، ما عدا انه يوقف لك راح تشاركه هذا الموضوع؟ يعني احنا اليوم هو عندنا اصدقاء بعيدة عنكم انتو الاناث، انتو تشاركون كل شيء ويا اي شخص.
1: صراحه لا، اكو بنات او اكو اناث صحيح يشاركون، كل يحافظون على هذا الشيء، مو كل صديق او حتى مو كل اخت او اخ يحكون تفاصيل حياته.
0: انا اقصد انتم الصديقات بيناتكم انه تشاركون بهاي الاسرار، ولهذا انه دائما نشوف انه علاقات الصداقه بين البنات تخرب بسرعه بسبب هذا الشيء. انا بالنسبه لي وبالنسبه للاراء

0: يعني الكل أكو صحيح أتفق وياك بهذا الكلام، أكو كل شيء يشاركون بحياته، أكو لا عندهم حدود الصداقة إنه أني أنت صديقتي مو كل أسراري تعرفيها أو مو كل حياتي راح تعرفيها، أنت بس للونسة من أكون مهمومة أريد تسمعيني أوكي، بس أنا أحدد هاي العلاقة أو أنا أحدد هاي الحدود بيني وبين صديقتي، إنه حتى بعد فترة حتى لو يصير خلاف بيني وبين هاي الصديقة ما راح مثل ما نقول تفضحني أو تحيرني، لا إن تبقى صديقتي لو على تصير خلاف مرة مرتين بس نرجع، ما واحد يعير الثاني أو يفضح الثاني. أنا هاي من وجهة نظر، وأكو ناس هم يتفقون وياي بهاي وجهة النظر.
1: صح، لكن خلينا نقول دائما المجتمع على نظرة، فنقول إن نظرة المجتمع على أغلبية العلاقات البنات الصداقة خاصة إنه هن يشاركن الأسرار زاد عن اللزوم، ولهذا إنه بسرعة يصير الانفصالين وحدة
0: انتهم الولد بس لننسى، يعني ما عندهم شيء يلا تعال نطلع للكوف يلا بس لننسى حياتهم، ما راح يشاركون كل تفاصيلهم.
1: أكيد، وهذا هو سر نجاح صداقات الولد، لأن ماكو قد علاقاتنا قوية مثل ما ذكرت تبقى سطحية، ما نشارك كل شيء إلا ما ندر، كل شخص تلقين يجوز عنده واحد أو اثنين.
0: إذا ما عشان نسميها أخوة،
1: ترى الخوة أخوة فعلا. هاي مو، وأنا ليش ذكرت هذا الشيء إنه إحنا هذا السؤال ممكن الصديق يكون أخ، نرجع لهاي المسألة بالنسبة لنا إحنا الولد، إنه ممكن نشاركه نفس ما أنت ذكرتي إنه أكو بنات ما يشاركن كل أسرارهم ويا البنات صديقاتهم، أيضا أكو ولد يشاركون كل أسرارهم ويا أصدقائهم حتى العائلية.
0: صحيح،
1: وبالتالي ماكو قاعدة إنه عامة تشمل كل الولد أو تشمل كل البنات، لا بالتأكيد إنه دائما أكو شباب، فأنتوا دورة صداقتكم البنات دورة حياتكم الصداقية دورة قصيرة كلش مقارنة بدورة صداقتنا إحنا الشباب. زين سؤال،
0: إيه؟
1: هنا دائما احنا نشوف، انا اليوم اخذ وجهة نظرك من جانب البنات، دائما نشوف او مو دائما خلينا نقول نوعا ما بعض المرات نشوف اكو بنات يفضلن صداقات الولد على صداقات البنات، يعني هي كبنية تقول لي انا افضل انه اصادق ولد على انه اصادق بنية، شنو السبب برأيك؟ او انت معايشة هيش بنات او شايفة هيش بنات يفضلن صداقات الولد على صداقات البنات؟
0: صراحة شايفة هيشي ومعاشرة هيك أشخاص، يعني بحيث يقولون أوكي أقول هذا سر لهذا الولد مستحيل راح يطلع منه إنه من عند هذا الشخص سري، يعني شلون سر بير هيك، فأي أكو بنات أكو من هاي يعني
1: هاي معي
0: أي.
1: وهذا دليل على كلام إنه إحنا الولد ما نطلع أسرار،
0: لا وأكو هم ولد لا اسمحني معنا أكو هم ولد يقولون للبنات انتهم أسرارهم، انت يعني ابد ابد ابد ما مرت بهيك شيء او يعني سمعت او عاشرت هيك شخص
1: او عشت هيك شيء
0: يجوز، فيعني اكو ولد ينطون اسرارهم من البنات يقولون هم مستحيل راح تطلع سر من هاي البلاي، فيعني كل شيء اكو بهذا الزمن او بهذا الوقت كل شيء تتوقع وكل شيء اكو
1: فعلا، لكن مثل ما ذكرنا طرحنا لارا، لكن قبلها ايضا لكن مره ثانيه اكو اتصال، خلونا
0: نقول الو
1: اتصال ونقول الو
0: صباح النور. نعم
1: طبعا وحلوه منك
2: قبل
0: نعم
1: فعلا
2: 30 سنة صديق لو زميل عمل لا صديق شو الصديق تعرفه من المواقف
0: فعلا
1: تمام
2: اعزم اصدقائك
1: وبلغهم
2: بانه يجون على الغداء
1: تمام
0: نعم

0: وغطوها وملطخة ببعض
1: بالدماء.
0: الأصباغ كأنما مقتول بالدماء وغطوها
2: نعم.
0: فإجى أثناء ما قبل ما يسمون الأكل بلغ لي موضوع جدا مهم، قال لي تخبرين الجماعة ما يسويت مصيبة وريدكم توقفون وياي.
1: حلو. اللي يسميهم أصدقاء.
0: أصدقاء يعني مو دعوة واحدة.
2: نعم.
0: كانوا مجموعة. فهذه مو دعوة واحدة.
2: نعم.
0: كانوا مجموعة. فهذه المجموعة بمجرد ما طرح عليهم إنه أنا وقعت مشكلة دخل علينا شخص حطيته وقتلته فما أعرف شنو أصلا. هذا أهل يتزوا عليه، هذا ما أعرف شنو، هذا عندي التزام، هذا إلى آخره كلهم.
1: انسحبوا.
0: قال اروح على صديقي ابو فلان، قال اروح على صديقي ابو فلان.
2: نعم.
0: وقل له انه محتاجك بشغله ضروريه هسه. بمجرد ما راح قال له، قال له جاي ربط بس دق الباب افتح الباب، قال له جاي.
1: تمام.
0: هذا الشخص قال له فلان حقي خيرك، صار الموقف واحد اثنين ثلاثه وثلاث رجال جوا. فبهذا الموقف انتبه على ابن هذا الشوف، هذا صديق العمر، هذا اللي يسمى واللي يسمى صديق.
1: فرق كبير.
0: فرق كبير بين اللي يتخلص من موقف أو اختبار، وفرق بين اللي هو يتبنى الموقف وهو ما يعرف الموقف.
1: أكيد. وها صح صح
0: عندكم اصدقاء كثير اسرار، كذلك البنات يعني لا يفترق الاخوان حق السر، يعني اسرار واسرار صديقاتها سنوات طويله.
2: فعلا
0: الشغله اللي تريد تحفظها تحفظها.
1: صح. باختيارهم. صحيح.
0: فهذه اعتذر عن اخر.
1: بالعكس. لا مداخلة حلوة وقصة حلوة. شكرا لك.
2: شكرا لك استاذ احمد.
1: احمد الموسوي المخرجنا المبدع. قصة حلوة طبعا. قصتك ايضا ذكرتني بشيء كلش مهم اليوم جاي نعيشه. قصتك تمسه كلش، الا وهو انه كثرة الاصدقاء.
2: نعم.
1: اليوم صار اكو تباهي بهذا الموضوع، انه انا عندي هواي اصدقاء، هواي أشخاص أنا معاشر هيش ناس، يتباهى بكثرة المعارف. اليوم إحنا بزمن المعارف تفيدك بكل مكان، هاي منتهين منها. بس المشكلة أنه أنت تسمي كل شخص تعرفه صديق، لا هنا أنا واقف، مو كل شخص تعرفه صديق. أنت لازم تميز بين الإنسان اللي تعرفه وبين كلمة صديق. كلمة صحيح. صديق
2: هاي أريد يعني أي واحد يسمعنا وأي واحد يشوفنا يفرق بين هاي الكلمتين، بين صديق وبين شخص أني أعرفه معرفة معرفة أنا أعرفه
1: بالله.
2: بين صديق هاي لازم أنتوا تفصلون بيناتها، لأن كلش فرق أكو.
1: فأنت اليوم كثرة أصدقائك حتى الناس اللي تمشي وياهم، وبالتالي أنت راح تسميهم أصدقاء باعتبار أنه أنت تمشي وياهم، ذولا كلمة صديق بعدهم ما داخليها. فاستذكارا بقصة مخرجنا أحمد، أنه أنت من راح توقع بموقف راح تعرف فعلا وين الصديق. أنه أنت اليوم بهيش موقف على ذكر القصة، أنه حالة قتل أو حالة معينة أنت ما تعرف شلون تتصرف بيها، وفعلا أنه أنت ما تعرف راح تحتاج، فراح تستنجذب منه بالصديق. إذا أنت كلهم معتبرهم أصدقاء فهنا مشكلة.
2: لا مصيبة.
1: أي فمثل ما ذكرت عندنا مجموعة من الآراء طرحناهن، وراح نسمع أول رأي ويانا. طبعا تعمدنا نختار مثل ما ذكرت أشخاص معينين حسب حياتهم.
2: نعم.
1: وعندنا رأي أكاديمي أيضا بالموضوع، فخلونا نسمع أول رأي ويانا.
3: صديقة وأخرى.

0: وسند واختياري إلها اختيار صحيح، فمو كل أخت أخت. يجوز أقدر أروح أحكي أسراري لصديقتي، ألجأ إلها بوقت الشدة، بوقت إنه أني محتاجة أفضفض اللي بداخلي، فما أقدر أحكي لأختي. بس صديقتي لا تستقبل مني هذا الشيء وتنصحني يجوز للشيء اللي أني أريده. فالصديقات وفيات ما يتعوضن. أكو صديقات نعمة الصداقة، يمكن أنا أقول هاي الصديقة اللي ما جابتها أمي. فالصداقة شيء حلو، وأختار اختيار صحيح الصديقاتي. فالحمد لله والشكر عندي هاي الصديقة، ما بدلها بكل الدنيا، والحمد لله والشكر. السلام عليكم.
1: الحمد لله والشكر أنه هنا أنا ويانا أول تجربة أنه إنسانة عندها، تحياتنا لمريم صالح من كركوك، عندها صديقة صار لها أكثر من 20 سنة، فبالتالي هنا عندنا تجربة ناجحة أنه هي ذكرت لك هي من بنية أو أمرأة وعندها صديقة بنية، فبالتالي أنه علاقات البنات ممكن تكون ناجحة.
2: ممكن أكيد ما نختلف عليها.
1: إحنا عندنا هذا الرأي وهاي التجربة، فاليوم أنه إحنا اختلاف الآراء واختلاف القصص ممكن يبني لك أكثر من وجهة نظر. للأسف اليوم أنت ما عايشتش بالناس، تكتشفين أكو ناس فاقدين الأمل، ما واصلين لهاي القناعة أنه أنا اليوم ما عاشرت الإنسان الصح. لا، هو فقد الأمل. هذا هو يقول لك أنه أنا ما ثق بأي واحد، لأن الناس كلهم مو أهل ثقة، أو ماكو صديق بهذا الوقت، أو حتى كناس يقول لك ماكو أخ بهذا الوقت.
2: صح.
1: فلا لا تيأس، لا يأس مع الحياة. هاي الجملة صحية بسيطة وشوفها أنه تدعي للمثالية، بس فعلا اليوم أنت هاي أيضا من كثرة العلاقات أو كثرة معاشرتك للناس اليوم، أنه كثرة صداقاتك مو شيء سلبي دائما. ممكن كثرة صداقاتك راح تؤدي بالتالي إلى أنه أنت يكون عندك هاي المساحة بكثرة الناس، فبالتالي راح تقدرين تلقين الصديق الحقيقي.
2: نعم.
1: جاي تفهمين قصدي؟
2: أعزائي
1: المستمعين، اليوم كثرة العلاقات ممكن أنه الناس تشوف هذا الشيء سلبي، أنه هذا الإنسان إنسان اجتماعي زايد، عنده أصدقاء هواي أو عنده معارف هواي. هو فعلا هذا الشيء ممكن يكون سلبي، لأنه هو راح يواجه هواي ناس ممكن عندهم اختلاف شخصية، أو ناس خلينا نقول خوانة، ناس مو أوفياء.
2: نعم.
1: فبالتالي راح يشوف مواقف مو حلوة هواي، راح يتعلم هواي. أيضا راح يشوف ممكن هواي ناس أوفياء، وراح يشوف ناس فعلا أصدقاء.
2: نعم.
1: بالتالي هذا الإنسان
2: هاي هنا ولا وقاتك هنا لقطهم تلقط على قلت اللي احنا عندنا اللي نقولها دائما، لقطهم تلقط. نعم. يعني شنو الصديق هيك القطة، انه هذا صدق صديق يوقف لي يسند، يعني اكثر من الاخ يكون او اكثر من الاخت يعني يوقف لي هذا الشخص.
1: هاي من مقولات الفيسبوك 2013
2: اي عادي ولو
1: ولا خليك نريد شياها. انت حكيتي نصها انه لا تكرف كرف صحبان.
2: أي.
1: لقطهم تلقط. فبالتالي هذا الانسان اللي عنده علاقات قليلة كلش.
2: نعم.
1: هذا هو وحظه. يا أما هاي علاقاته القليلة راح تطي أنه صديق وفي، أما ما تطي صديق وفي، فبالتالي هو يكتفي، لأنه هو أصلا إنسان مجتمعي.
2: نعم.
1: فكل شيء بهاي الدنيا بيه سلبيات وبيه إيجابيات اليوم.
2: نعم.
1: فكل شيء بهاي الدنيا بيه سلبيات وبيه إيجابيات اليوم. أنت إيش قد ما تكون عندك معرفة راح يكثرون الناس اللي يكرهوك، وأيضا يكثرون الناس اللي يحبوك.
2: نعم.
1: علاقاتك قليلة راح يكون عندك ناس يحبوك قليلين، وأيضا بالمقابل ناس يكرهوك قليلين. فخلونا نسمع رأي ثاني بخصوص هذا الموضوع. هل ممكن صديق العمر يكون أخ؟
3: دكتور همام صالح الحمداني من جامعة كركوك كلية الإعلام. بما أنه إحنا مجتمعات شرقية مسلمة، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى كثير من المواقف والأحاديث الصحيحة المتواترة على مكانة الأخ. والعلم يعني الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. نعم، من وجهة نظري يمكن لصديق العمر أن يكون أقرب إليك من الأخ في كثير من الأحيان، وهذه يعني ليست مقارنة تقلل من شأن الأخوة، بل هي انعكاس طبيعة العلاقات الإنسانية. أعتقد من وجهة نظري هناك عدة أشياء أو نقاط تتفوق علاقة الصداقة على رابطة الدم، من ضمنها الاختيار الحر. الأخ تجده

0: صلة الرحم، بس الصديق هو شخص تختار نفسك بكامل إرادتك. التوافق الفكري والمبدأ والتكامل الروحي، الأصدقاء غالبا ما يجتمعون على بناء من الاهتمامات المشتركة، غياب الحرج والقيود، تشارك التجارب المعاصرة والتي فرضتها عليك الأيام. صديق العمر هو من هو في حياتك اليومية، الأمان والدعم الذي يعطيه لك الصديق، وهذه أن الصديق يتواجد دائما في أوقات الشدة دون مصلحة، خصوصا إذا بنت الصداقة على دون مصلحة. يعني هنا هذا يقلل من شأن الأخوة، تجدهم هم توأم لكن هم مختلفين. لذلك الأيام تفرض علي هنالك صديق تفرضه لك الأيام على أنه هو يكون أقرب من صلة الرحم.
1: تحياتنا للدكتور همام من جامعة كركوك كلية الإعلام. على هذا الرأي الجميل. طبعا مثل ما ذكر أنه من الشغلات اللي تنفرض عليش بالحياة اللي هو منو أمش، منو أبوش، منو أخوش، منو أختش. فبالتالي فعلا مثل ما ذكر الأخوة هي انفرضت علينا بصلة الرحم. فاليوم هذا التفسير واضح النقطة، أنه اليوم نشوفه هواي أخوة هم مو أخوة بس بالاسم.
2: أيوه.
1: فبالتالي أنه هم هذا الشيء مو هم مختارينه، لا، اختلاف شخصياتهم. اليوم هم شخصياتهم
2: أو مختلفة. حتى فارق العمر بيناتهم.
1: صحيح، أيضا هاي نقطة. اليوم أنت إحنا بمجال الصداقة من نصادق ناس، هسه إذا نستذكر وأعزائنا المستمعين أنتوا أيضا إذا تستذكرون هواي أصدقاء مروا بحياتكم، بس بالتالي منو بقالكم اللي يشبهكم أو اللي خلينا نقول
2: يشبه أطباعكم
1: أو اللي معلمكم، أنتم مختارين هذا الإنسان اللي أنتم ترتاحوا له. فبالتالي ذول البقية كلهم نسيتوهم واستغنيتوا عنهم بحياتكم. بس الأخ ما تقدر، راح يبقى أخوك، بس راح تقول أنه أنا صديقي أقرب إلي من أخوي. أنت ما لاحظت أنه لا، مو هذا السبب. السبب أنه أنت ويا شخصياتكم ما مش شابهة، ومثل ما ذكرت أنه فارق العمر أو نوعية التربية اللي تلقيتوها،
2: أو حتى مو بس هاي، حتى التفكير. يعني أكو أشخاص نفس العمر بس كل واحد عنده تفكير ثاني. هسه أبسط شيء الأفلام، أكو واحد يحب مثلا نقول الشيء
1: كوميدي،
2: واحد الأكشن أو الرعب. يعني حتى بهاي الأشياء أكو اختلاف. يعني أكيد ما راح تشوفون قريب عليكم أخوكم، أو مثلا نقول صديق، لا هذا صديق مثل جوي، مثل ما نقول مثل جوي، إنه شنو أنا أحب وهو يحب، وهو شنو يحب أنا أحب. فيعني نقول الصداقة مرات أو الأكثرية هاي مجتمعنا تقول إنه الصداقة أقوى من الأخوة.
1: ليش دائما يقولون هذا الشيء؟ لأن الصديق تقدرين تحكي له أسرارك، تقدرين تحكي له مشاكل حياتك اليومية، بينما الأخ ما تقدر تحكي له قليلة كلش. طبعا أنا معاشر أصدقاء عندهم هاي المساحة، وهم وإخوانهم إني يحكي له كل مشاكله وهاي، وكأصدقاء لا راح ينزايد وإخوانهم. فاليوم إنه دائما تلقين جميع حالات المجتمع. إحنا أعزائنا المستمعين نقول لكم إنه حالتك أنت اللي جاي تشوفها نوضح لك إياها، إنه نوعا ما لا تقول إنه ماكو أصدقاء وماكو أخوة، لا، يجوز بس اختلاف شخصيات. تقبل هذا الاختلاف، حاول تتفاهم وتوصل النتيجة. اليوم حتى شركاء الحياة، إنه أنا وأنتي، ممكن مرات بعض المواضيع يكون أكو اختلاف شخصيات بيناتهم. أرجع على نقطة أنا قلتها
2: اللي هي
1: ممكن أحد يوقف لي عليها، إنه أخوان اثنين تلقوا تربية مختلفة، شون هم نفس الأب ونفس الأم نفس البيت، شون تلقوا تربية مختلفة. اليوم التربية مو بس بالبيت، المدرسة مكان للتربية، الأصدقاء اللي هم بداية العمر أو خلينا نقول الشارع اللي يطلعون، والأصدقاء اللي يلعبون وياهم بالمنطقة، هاي كلها تربية. شون راح يتعلم من عندهم، شون راح يتلقن، راح تتأثر على شخصياته. خاصة اليوم احنا بزمن شنو؟ الانترنت والسوشال ميديا، نوعية الريلزات اللي يشوفيها، هاي المقاطع السريعة، هاي نوعية من التلقين والتعليم اللي تأثر على عقلك الباطني أو تبني لك الصورة النمو.

0: نمطية شخصيتك. فللأسف هي هاي الشغلات تكون شخصيتك. احنا ليش دائما نقول الطفل ممنوع شخصيتك؟ احنا ليش دائما نقول الطفل ممنوع او يمنع عنه التليفون؟ لان هاي الشغلات كلها تأثر على عقله بدون ما يدري هو، على عقله الباطن، وترسم شخصيته او تأثر على رسم شخصيته. فبالتالي انت راح ورا ما ابنك يكبر وتقول ما يشبهني،
1: أو مو تربيته، أنا ما ربيته هيك.
0: طبعًا أنت عارف التليفون هو يربي والريلزات هي تربي.
1: مو بس هاي، أكو حتى الأصدقاء اللي تصير بيناتهم صداقة بلعبة. تخيل يعني ببجي يلعبون، واحد يتعرف على الثاني، واحد أكثر إيه. فيعني حتى بالألعاب يصير بيناتهم صداقة، مع العلم يقول هاي صداقتنا أقوى من صداقتي بالواقع أنا وصديقي هذا. يعني بالإلكتروني صداقتي الإلكتروني حتى أقوى من صداقة الواقع بيني وبين صديقي.
0: بالضبط. نسمع رأي ثاني ونرجع لكم. رأي سؤالنا هو للتذكير، ممكن الصديق يكون أخ لو لا؟
2: السلام عليكم، تحياتي للمخرج بادر البرنامج على هذه المواضيع اللي يفيد العوائل العربية. بالنسبة للمواضيع اليوم، لكم الصديقة اللي ممكن يكون أقرب إلى الكود إلي ليش؟ صحيح أنه ممكن يكون نوعين من الأصدقاء، نوع تكون صديقة وحال الأسرار وأمن الأخت مرات تكون، ونوع الثاني يكون صديقة صديقة مجموعة مصلحة تخلص مصلحتها تخلص الصدقة. أما الأخت مهما كلامها تبقى هي الأخت، حتى ولو من الزمن تتكلم وياه ترجع إلا بأن الرابطة هي اللي تحكم. وفي ختام تحياتي لكم.
0: حياتنا للأخت شيرين أحمد. طبعا رأي أيضا مختلف، ومثل ما قلت أنه إحنا اختارينا الأصوان متوقع هاي الردود. ألن كل رأي مثل الحياة اللي هو عايشها أو نوعية الحياة اللي هو شايفها. فعلا أقول لك لا، أنا مهما يكون عندي هذا صديق مقرب لا، تبلة الدم يبقى أخويا فوق كل شيء. أخويا اللي هو يوقف لي، اللي أنا محتاجة أو أوقع بمشكلة ما راح ألجأ لحد غير أخويا. فعلا يشلا أنه أكو ناس تفضل الأخوة الصداقة بقراراته، حتى أسرارهم ما ممكن أنه يحجوها، لا يحجوها فقط الأخوانهم، وما يطلع لا يطبون فقط أخوانهم. حتى إذا يطلعون مجلس أصدقاء لازم أخوهم يكون وياهم. فهي
1: هي وجهة نظر،
0: اختلاف أسلوب حياة، اختلاف بيئة، اختلاف معايش، اختلاف
1: حتى تجارب بحياتهم هم.
0: بالضبط. فليش اليوم أن احنا نقول رأينا أو نحكم على الواقع؟ الواقع يشمل لك جميع أنواع الآراء ووجهات النظر وأنواع الحياة. فأنت اليوم عزيزي المستمع، احنا شكو تجربة أنت عايشها، نريد نطيب بذرة أمل أنه أخوك ممكن أنت ويا شخصيات مختلفة، بس أنت باوع على الاختلاف، باوع على الشغلات المشتركة بينك وبينه. ممكن تشوف أكو جانب بينك وبينه مشترك، كمثال اسم الأب. أكو شغلات ممكن تجيها مشتركة. فأنت إحنا أكو المصري يقول لك لا تبع نص الكوباية الفار،
1: باوع
0: باوع على المليان. فدائما نحاول نلاقي شغلات إيجابية ساعدنا ننهي العلاقة. اليوم أي إنسان يحاول يسعى إنه يقوي علاقته بصديق بأخ راح يقدر يلقي باب من خلاله يفصل هاي العلاقة ويقويها. ف يعني ايه هو هذا. خلونا نسمع رأي ثاني بخصوص موضوع هذا اليوم، ممكن الأخ يكون أو ممكن الصديق يكون حتى لو نقلبها، ممكن تكون
1: ممكن
0: أخي يكون.

0: على انه شركه حياه اثنيناتهم وقعوا بحب نفس البنيه.
1: تخيل.
0: اي فهواي سوالف ممكن انه يختلفون عليها الاخوان ويكونون اعداء للاسف. طبعا عندنا مشاركه على الواتساب من خلال رساله ما يحب يذكر بها الاسم الشخص المشارك ويانا. نعم. يقول انا انسان مريت بسنه من أسوأ سنين حياتي، خسرت مرتي بسبب موضوع معين ما اريد ادخل بتفاصيله، بس من خلال هذا الموضوع اكتشفت انه الصديق مستحيل يكون اخ. صح الصديق هو اللي نحكي له اسرارنا، هو يكون اقرب لنا بالحياه اليوميه من الاخ، بس وقت المشاكل الحقيقيه اللي تكون بينك وبين مرتك او بينك وبين اهل مرتك وسوالف تمسنا وتمس عاداتنا وتقاليدنا، مستحيل نقدر ندخل ندخل الصديق بهاي المشاكل، وراح نلجأ للاخ، لان لو ما يصير راح يبقى هو سندك وهو اللي سمعته من سمعتك. بس الصديق اذا حس هالشيء ممكن ياثر عليه ما راح يتدخل، خاصة احنا بزمن يحكم القانون من جهة والعشائر من جهة. طبعا يعني بالختام يقول نحكيها طق بطق، الصديق لو قد ما كان قريب عليك ما راح تقدر تشاركه او تدخله بمشاكلك العائلية.
1: شوفوا قبل ما تحكي، شفت شلون هاي سلم تصديقي بس لمنسى، ما احكي لك لا سالف ولا اسرار، لا تنكرون هذا الشيء رجاء.
0: طبعا هو هذا الانسان اللي مشارك انا قصته، واضح انه هو عنده قصه عائليه، مشكله عائليه
1: فعلا، يعني بين مصيبه خطيه خلاص.
0: فلهذا ما حد يذكر اسمه. تحياتنا لك، واليوم ممكن نقول انه فعلا بالمشاكل العائليه، بالمشاكل اللي بين الانسان وزوجته وهاي، مستحيل احنا الزلم بالنسبه لنا، مو بالنسبه لكم،
1: لا حتى اكون
0: مستحيل ندخل اصدقائنا بهذا الموضوع. لان لا اكو اليوم بنات او اكو نسوان يدخلن صديقاتهم بمشاكلنا العائليه، خاصه تتذكرين اكو فتره انتشرت هاي المقاطع انه اريد اتزوجش، تقول انتظر اخذ رأي صديقتي. ففعلا اليوم اكو هذا الشيء متواجد، بس اليوم احنا نحكي ككثره وقله. الكثره من عندكم يشاركون اسرارهم ويا صديقاتهم، والقله من عندنا يشاركون اسرارهم ويا اصدقائهم. شفتي المقارنة؟
1: اي بعاني ما انكر هذا الشيء، اكون صريح وياك، بس انت تنكر هذا الشيء انه انت الزلم بصورة عامة ما تحجون اسراركم. انا اشوف او حتى مرات يعني هذا الشيء لنساءهم، هذا الشيء صح، مو كل الاسرار تنحجي ولا كل المشاكل بينك وبين عائلتك او بينك وبين زوجتك او زوجك تحجي، هذا الشيء تختلف عن الصداقة، تختلف يعني شيء ما يشارك.
0: بالضبط صحيح. فأنا هسه راح أعترف لك هذا الاعتراف، أغلب الأصدقاء اللي معايشهم فعلا ما يشاركون حياتهم الشخصية ويا أصدقائهم، وهذا أنا أقول لك هذا مو عيب، بالعكس هاي بالنسبة لي شيء إيجابي، إنه هذا أو هاي هي النقطة اللي بسببها صداقات الولد تكون أقوى، لأن هم ما يتدخلون بهاي التفاصيل الزايدة اللي يعني هو يعرف أنه هذا صديقي أقدر أحكي له مشاكلي الشخصية مو مشاكلي العائلية، أقدر أشكي له أنه أنا
1: ناحية الشغل أو
0: العمل
1: أو أهدافي
0: أهدافي شنو أريد شنو هاي، بس ما أحكي له أبوي أو أمي متعاركين لا طبعا، أحكي له أنا ومرتي شنو مشاكلنا بالبيت مستحيل،
1: صعبة حتى هو كشخص صعبة أنه يحكيها،
0: صعبة علينا.
1: صح،
0: شنو أردتي تقولين؟
1: سلامتك.
0: فبالتالي أو بختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى تكون أنه الحلقة كانت خفيفة عليكم ومن خلالها استفاديتوا ولو بشيء بسيط كلش.
1: نعم،
0: بالختام مقولة بسيطة بس تلخص كل شيء، الصديق يبقى صديق ما راح يكون أخ، والأخ يبقى أخ، يعني كل ما نخلوه بمكانه
1: فعلا،
0: هو اسمه صديق ما يحتاج أنه نسميه مكانه
1: فعلا،
0: هو اسمه صديق ما يحتاج أنه نسميه أخ، والأخ صلة الدم تكفي بيننا وبينه. فلهنا نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، نتمنى مثل ما ذكرت أن تكونون استفادت ولو بشيء بسيط، نلتقيكم بأسبوع ثاني وحلقة ثانية، إلى اللقاء،
1: في أمان الله.
2: خبر يستحق الانتباه.
3: أكد وزير الكهرباء علي سعد يهيب أن

0: حاجة العراق للطاقة الكهربائية هي 60,000 ميجاوات، وأن الوفد العراقي في زيارته إلى الولايات المتحدة ركز على مناقشة الملف والتأكيد على حسم المستحقات المالية المترتبة للجانب الإيراني عن قيمة الغاز المستورد.
1: اللي نحتاجه في الذروة اليوم في هذه الأشهر الصيف الحار، من نتكلم حاجتنا بحدود 60,000 ميجاوات، وإحنا عندنا اليوم بحدود 22,000 ميجاوات، أي عندنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. من سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة، لأن الآن توجد مبالغ إلى الجانب الإيراني بمقدار 6.4 أو 6.5 مليار يورو موجودة في TBI. هذه المبالغ حتى يستخدمها الجانب الإيراني يحتاج بعض الموافقات من الجانب الأمريكي، فإحنا داخلين وتوجد بعض المتطلبات من الجانب الأمريكي حتى نوفرها.

0: درجة.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: دعا رئيس الوزراء علي الزيدي إلى اجتماع أمني عاجل عقب الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع داخل العراق، ووجه الزيدي القيادات الأمنية بتقييم الموقف وحصر الخسائر والتحقق من طبيعة الأهداف بعد إعلان الحشد الشعبي تعرض عدد من مقراته للقصف. ويأتي الاجتماع وسط تصاعد التوتر مع واشنطن والرياض ومطالبات بحماية السيادة ومنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات إقليمية. إلى ذلك، ذكرت أنباء غير مؤكدة وبحسب مصادر عن إلغاء زيارة الزيدي المقررة غدا إلى السعودية، فيما لم تصدر الجهات الرسمية توضيحا حول تلك المعلومات. هذا وشن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر هجوما لاذعا على من وصفها بالميليشيات المنفلتة لجرها البلاد إلى حرب لا طائل منها وإعطائها الذراع لاستهداف العراق، داعيا الحرس الثوري الإيراني إلى عدم قصف الأراضي العراقية. وطالب الصدر الحكومة بفرض السيادة وضبط الأمن وتجنيب البلاد الفتن الطائفية، مؤكدا حاجة العراق للسلام عقب قصف أمريكي سعودي استهدف مقر الحشد الشعبي وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت تنفيذ ضربات دقيقة مشتركة مع القوات السعودية داخل العراق، استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لفصائل مسلحة ومواقع للحشد الشعبي. وقالت سينتكوم إن العملية جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة خلال 72 ساعة استهدفت قوات أمريكية ومنشآت طاقة سعودية، مؤكدة أن المواقع المضروبة استخدمت لتنفيذ الهجمات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. من جانبها، أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن استشهاد 20 مقاتلا من عناصرها وإصابة 32 بعد تعرض عدد من مقراتها في بغداد والبصرة وواسط وكركوك وكربلاء وديالة لغارات أمريكية سعودية. وقالت الهيئة إن الضربات استهدفت مواقع تابعة لتشكيلاتها، فيما بدأت فرقها بحصر الخسائر والأضرار. وأشارت معلومات أولية إلى إصابة عنصرين وسط تضارب بشأن عدد الضحايا والمواقع التي طالتها الغارات الجوية. أثار تأخر وزير النقل وهب الحسني عن توقيع اتفاقية مرتبطة بمشروع طريق التنمية مع الجانب التركي جدلا واسعا بعد ظهوره خلال مراسم التوقيع الرسمية في أنقرة من دون إتمام الإجراء. وأظهر تسجيل مصور رئيس الوزراء علي الزيدي وهو يسأله عن سبب عدم التوقيع، فيما أوضح مصدر مطلع أن ما حدث ناجم عن خلل تنظيمي وبروتوكولي وليس رفضا للاتفاقية بين بغداد وأنقرة. أصدر العراق وتركيا بيانا مشتركا عقب اختتام زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى تركيا، أكد فيه المضي بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وأكد الجانبان التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية عبر تفعيل آليات التعاون القائمة وعقد الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الخليجي الاستراتيجي رفيع المستوى في بغداد، إلى جانب استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقيات الموقعة وإبرام اتفاقيات جديدة في المجالات

نشيد اف ام.

0: حياكم الله مستمعي ومتابعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعي البث المرئي. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج سيدات صنع القرار، وعنوان هذه الحلقة راح يحمل المرأة والحوكمة وخيار التمكين. ضيفة برنامج سيدات صنع القرار المهندسة نور الحمداني رئيسة منتدى نساء كركوك، وهذا البرنامج للتذكير يأتي ضمن مشروع تعزيز صوت النساء والفتيات بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان. بالبداية أهلا وسهلا بي ست نور.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بي في راديو الرشيد كركوك، راديو العائلة العراقية الكركوكية.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ.
0: بالبداية كأي امرأة من أين تستمد الست نور قوتها؟
1: أكيد من العائلة.
0: من العائلة؟
1: أكيد.
0: منو من العائلة بالتحديد؟
1: أكيد الأب.
0: الأب.
1: نعم. يعني من يكون دائما أقول أي شيء، المرأة شلون تطلع قوية وتقدر تصلب حيلها وتوقف؟
0: نعم.
1: إذا كان الأب يكون قوي وساند للبنت.
0: يعني
1: الحمد لله عندي أب قوي وأخ داعمني بكل شيء، الحمد لله.
0: الحمد لله والشكر. عادة موضوع البنية حبيبة أبوها
1: بصبر.
0: قريبة على الأب أكثر من الأم، ليش؟ أو هو يحبها أكثر من الأولاد؟
1: أنا مدللة أبويا، مو بس حبيبة أبويا.
0: أنا
1: بالمناسبة والدي الكابتن فاضل عمر الحمداني،
0: أهلا وسهلا.
1: لعب منتخب،
0: يعني شرفنا هذا الاسم.
1: لعب منتخب وطني سابق لكرة السلة، مدرب منتخب وطني للناشئين من 2006 لحد 2009.
0: نعم.
1: والدي عنده تاريخ حافل بكرة السلة. والدي له دور كلش مهم بأنه أنا أكون إنسانة ما أخاف وعندي قرار بحياتي وأقدر أتخذ قراراتي بنفسي. يعني ساعدني بأنه أكون مرأة قوية.
0: ما وصلت إليه المهندسة نور بفضل الوالد؟
1: أكيد، شيء طبيعي. الأسرة العائلة دائما لها دور قوي أنه
0: في بناء الامرأة
1: وشخصية المرأة،
0: بناء كل الشخصية،
1: شيء طبيعي.
0: من أي مدى يبدأ هذا البناء؟ من أي مرحلة عمرية؟
1: يعني أنا شلون أحكي لك، يعني واني عمري يمكن سنتين ثلاثة والد يطلع معسكرات تدريبية نروح وياه.
0: نعم.
1: يعني كان يشجعنا دائما، لعبي كذا، سوي الشوت فلان منطقة، هاي ثلاثية هاي ثنائية، عن كرة السلة دا أحكي.
0: نعم.
1: الحمد لله أخويا الدكتور عمر مشى على خطى الوالد عن تخصص تدريب كرة السلة. أني لا، مشيت على خطى الرياضة شوية،
0: لكن ما زلت تحبين
1: كلش كلش. يعني أنا هوايتي.
0: ليش ما نشوف إحنا بطولة للنساء في كركوك، بطولة كرة سلة؟
1: يمكن أكو، يمكن بس أنا ما متأكدة، بس إن شاء الله
0: إذا أكو ليش مشاركتي بيه.
1: قبل أنا جت يعني من الطالبات المتميزات، كان ميول أكثر شيء الكرة الطائرة مو كرة السلة.
0: نعم.
1: لأن إحنا كنا بالإعدادية، خلينا نقول فترات المتوسطة يصير كنا دورات أو منافسات تكون بين المدارس.
0: أي نعم، بطولة
1: لاعب الطائرة، بحيث كل ما المدرس ستأخذني الوالد كان يجي يتابعني، بحيث كان يقول إيه اليوم شفت وحدة كذا كذا وشون تضرب الطابة وشون تضرب الطابة ثلاثية وكذا. يعني أنا جبت ما أحس بوالدي جاي يتابع اللعبة، بس أثناء الغذاء هذا الحوار اللي كان يصير فجت أتأكد إن والد يتابعني باللعبة، شون دا أروح ويا المدرسات وشون دا ألعب.
0: هذه خطوة بناء شخصية
1: بالضبط.
0: نور وتمكين
1: بالضبط.
0: نور في المجتمع
1: بالضبط. أي ينطيني الحرية ويراقبني من بعيد شلون أتصرف.
0: هذه خطوة جدا جميلة، يعني احنا نأمل بأنه كل الآباء يحذون حذو هذه
1: الأمر. أنا محظوظة بوالدي كلش، ما يعني شكد ما أشوف ماكو مثله،
0: ما شاء الله. الله يحفظه لكم إن شاء الله. ننتقل إلى المحور الأساسي أو المحور الأول في حلقتنا لهذا اليوم. ست نور، الحوكمة الرشيدة والنوع الاجتماعي، كيف تساهم مشاركة المرأة في مركز القرار بزيادة شفافية المؤسسات ونزاهتها؟
1: شوف احنا سنقول الحوكمة هو نموذج إداري جديد طبعا.
0: نعم.
1: طرقنا عليه بالحلقة السابقة مع أستاذ حسام.
0: نعم. بس لكن احنا اليوم خلينا نفهم مختصر عن الحوكمة وعمل الحوكمة.
1: نعم.
0: وماذا أضاف؟
1: يعني هو يعزز الحوكمة، خلينا نقول هو صنع قرار تعزيز مبدأ الشراكة خلينا نقول للمرأة يكون. خصوصا احنا المجتمعنا خلينا نقول مجتمع شوية تقليدي، إيش ما يكون المرأة دائما تكون تحت المجهر وعليها انتقادات هواية، فالحوكمة تعزز مبدأ الشراكة والتنوع في اتخاذ القرار. تساهم في رفع المستوى، خلينا نقول يعني الحوكمة يساعد المرأة الوصول، خلينا نقول حتى إذا كانت هي بمنطقة ما بها دار أو تريد توصل لمكان معين عن طريق الحوكمة، عن طريق الموبايل خلينا نقول تقدر توصل للدائرة اللي تريدها أو المعلومات اللي توصل محتاجتها.
0: نعم. فساهمت مشاركة المرأة في زيادة شفافية المؤسسات ونزاهتها،
1: خلينا نقول إيه
0: المرأة عندما تساهم في مكان أو تشارك في مكان تزيد الشفافية ونزاهة المكان؟
1: طبعاً.
0: لماذا؟
1: المرأة دائماً تكون بقراراتها حدية. أي هاي أول شغلة. الشغلة الثانية التقاليد دائماً يحكم عليها بأنه هذا عيب وما يصير تخالف ولازم تلتزم ولازم كذا، هذا الشيء كلش مهم. ودعم المؤسسات حاليا يعني احنا نحتاج دعم اكثر، بس دعم المؤسسات للمرأة حاليا كلش مهم. يعني دا نشوف قياديات احنا بالدوام ويانا قبل ما كان مساهمة المرأة كثيرة بهذا الشكل، بس هسه لا. مساهمات كثيرة للمرأة بالقيادة
0: بالصنع
1: القرار، ادارة الاقسام، حتى خلينا نقول على مثال ذلك حتى من المحافظات، محافظة حلبجة
0: المحافظ امرأة. احنا في كركوك ممكن نشوف يوم الايام محافظ،
1: اي ليش لا، عندنا نساء قياديات كلش هواية
0: من كل القوميات.
1: نعم، هسه احنا بديوان المحافظة خلينا نقول عندنا قسم تمكين المرأة، قبل لا قبل سابقا كان اسمها قسم تمكين المرأة، من 2015 بدأوا بالتمكين المرأة،
0: وقبلها دعم قسم دعم المرأة. نعم،
1: اي شؤون المرأة. قسم شؤون المرأة، لأن إحنا الحكومة تعتبر مكنت المرأة، دعمت المرأة، ساعدت، ساهمت المرأة بأنه توصل لشؤونها. هسا القسم اسمه شؤون المرأة.
0: نعم، تغير اسمه إلى شؤون المرأة. وهذه الخطة جميلة، إنه أنت 10 سنوات تقدر تمكن المرأة وتخليها امرأة قيادية. لكن ما هي الضمانات القانونية اللي تكفل وصول المرأة إلى المناصب الإدارية العليا؟
1: القانون يدعم
0: وصول،
1: أي القانون يدعم وصول المرأة وديسامة بهذا الشيء. ويعني إحنا نشوف هسه رئيسة خلينا نقول نقابة الصحافيين امرأة،
0: نقابة المحامين،
1: محامين العفو، المحامين امرأة. وعدها يعني إمكانية كلش قوية، امرأة قيادية، يعني أشوفها من النساء اللامعات بالعراق أمانة. يعني ديدعم الإدارة، تدعم القانون، ديدعم كل ديدعم المرأة.
0: يدعم المرأة،
1: بس إحنا عندنا إشكالنا الوحيد المعتقدات، اللي خلينا نقول التقاليد

0: التواصل. وأهم شيء الثقة بالنفس، العائلة هي تعطي الثقة بالنفس للمرأة. المرأة من يكون عندها ثقة بالنفس تقدر توصل.
1: ثقة بالنفس هي النقطة الأساسية.
0: أكيد.
1: نعم. هذه الثقة تستمدها قلنا من العائلة ومن الأب ومن الأخ.
0: المحيط يأثر. المحيط يأثر. أي نعم. المحيط يأثر بس مو مثل خلينا نقول العفو. المحيط يأثر بس مو مثل خلينا نقول العائلة.
1: نعم.
0: العائلة لها تأثير أكثر من المحيط.
1: نعم. هذا جدا أمر مهم. هذه نعيد. احنا على الهواء مباشره.
0: اعتذر ما ادري ما سويت سايلنت والله.
1: احنا الوصيه اللي وصيناها للابناء كانت انه تليفوناتكم سايلنت. احنا انا كذلك نسيت اسوي تليفون سايلنت. يلا سويت هذا كان
0: تفكير
1: لا جدا طبيعي. تحياتنا للمتصل ايا كانت شخصيته.
0: نعم. الست مليكة من مكتب المحافظ هي اللي تتصل بيها.
1: تحياتنا لها. همينا امرأة.
0: اي نعم امرأة.
1: ممكن تسمعك تريد توصل فد رسالة معينة عن المرأة. لكن احنا في دائرة التخطيط او في وزارة التخطيط او في الجهات العليا للتخطيط مدى نشوفك نساء. لماذا؟
0: ليش؟
1: اكو عدنا؟
0: عدنا.
1: بناء السياسات والخدمات العامة.
0: يعني تقصد تخطيط
1: وزارة التخطيط. التخطيط الاستراتيجي.
0: يعني أنا حبذت يكون
1: مو كموظفة وإنما على مستوى مديرة قسم وأعلى.
0: أكو يعني أنا قلت أحاول أبتعد عن الإدارة بس هم جرفوني الإدارة. قبل يومين كان عندنا ورشة من جماعة وزارة التخطيط. الشخصية اللي أجتنا من وزارة التخطيط ست أسيل المحترمة منهم أوجلها تحياتي. منهم أوجلها تحياتي. مديرة قسم التنمية المستدامة.
1: ما شاء الله.
0: مديرة قسم. مهندسة أسيل مديرة قسم التنمية المستدامة في وزارة التخطيط.
1: يعني عندنا نساء وصلت.
0: عندنا.
1: لا ليش النسبيه دائما يقولون المراه مظلومه المراه ما تنطيها
0: لا اقول لك يعني
1: المراه ما ينطيها منصب
0: يعني اني يعني واحده من الاساتذه الكبار عندنا بالدوام اليوم ناقشت وياه
1: نعم
0: منطين حصه للمراه بس مو ذاك
1: مو ذاك
0: المستعله مثلا انتوا 10 على 1 يعني 10 حصص خلينا نقول للرجال حصه واحده للمراه يعني هم قليل. احنا احنا القانون يقول مساواة فاحنا بنحاول مساواة. المساواة يعني مو بس عذرا الحد اللي يفتهم المساواة غلط.
1: لا هو احنا
0: يعني رجل والامرأة ما اضل
1: بالتأكيد لكن احنا وفق الدستور العراقي.
0: نعم.
1: العراقيون متساوون.
0: نعم. الدستور هذا
1: الدستور العراقي الرسمي اللي هو احنا التشريعات والى اخره.
0: نعم مساوات بين الجنسين مساوي الدستور العراقي. نعم. بالضبط. المساوات احنا بدنا نطلبها بالادارات بالشغل هذا المساوات. بس اما من تيجي محترمات المرأة تريد مساوات بالبيت لا هذا احنا ما نقبل بيه.
1: هاي انتو
0: كامرأة ما اقبل بيها.
1: نعم.
0: كامرأة ما أقبل بها. الرجال يظل رجال بس بالشغل بالتعامل بالحقوق خلي يكون مساواة.
1: نعم
0: صح لو لا.
1: هذه شيء جدا مهم إنه في المنزل شيء وفي العمل شيء.
0: بالمنزل شيء أكيد يعني بالمنزل الأب الأخ الزوج خلينا نقول إلى مكانة خاصة.
1: الكل لهم
0: أي مكانة خاصة.
1: كل واحد له مكان والمرأة لها مكان.
0: بالضبط.
1: ست هم الضوجي من يقول إن مكانك المطبخ.
0: أتخبل مو بس أضوج.
1: لماذا؟
0: خصوصا من السوق أتي مكانة شو المطبخ. مكانة شو المطبخ. لا إحنا مو مكاننا المطبخ. لا
1: ليش يعني
0: حتى النبي النبي وصى بينا ترى النبي وصى بينا رفقا بالقوارير. النبي ما قال تأخذ المرأة وتخليها بالمطبخ. لا قال تأخذ المرأة تعززها وتكرمها وتجيبها اللي يخدمها ويساعدها. صح لو لا
1: صح بالتأكيد صح. احنا هذا نموذج من شائع بالمجتمع. المرأة مو مال تنطي
0: سيارة.
1: المرأة مو مال تداوم بدائرة. لكن ممكن في زيارة الدوائر ممكن اللي يسهل أمره ويشيء مشي معاملته هي المرأة.
0: المرأة تسهل الأمر أكثر من الرجل يعني ما عذرا لزملائي
1: قلبها طيب أكثر
0: أي عذرا لزملائي. المرأة تمشي شغل أكثر. المرأة نزيها أكثر. نزاهة المرأة يعني أشوفها أكثر. جديتها بالعمل والحرص عليه هي يعني أكثر من الرجل.
1: في
0: الحد يزعل مني.
1: لا هو بصراحة أنا المفروض أول واحدة أزعل إذا كان الكلام فيه زعل. لكن عادة المرأة يجب أن تعطى حقوقها مو فقط يعني أوكي مرات إحنا

0: في بعض العوائل صار يفتخر الرجل انه يطب للمطبخ يطبخ.
1: اتس اوكي okay. هاي مساعده
0: مساعده من باب المساعده أي. لكن اكو اشخاص يجي ينتقده
1: لا لا مو انتقاد مساعده يعني ال
0: حلوه المساعده
1: الاب او الزوج من يساعد بنته او زوجته هذه انا اعتبرها روح رياضيه
0: روح رياضيه
1: يعني روح رياضيه عندي شويه الرينج ماله عالي لا روح رياضيه هذا حس المسؤوليه عنده عاليه يعرف هاي المره تعبانه من الصبح قاعده تربي الجهال تدرس تروح
0: بس انا عندي بعض الصديقات يقولون يا ريت الأب والأخ ما يدخلون للمطبخ لأن راح يخلونا نشتغل وراهم أكثر من الشغل
1: ترى أستاذ تدري شلون مو الكل سواسية يعني الشخصيات تفرق عن مكان عن بيئة عن قومية كلها تفرق يعني حسب بيئة البيت مثل ما قلت لك البداية البيئة شلون تربيك الثمرة هيك تطلع يعني أكو أب حريص أكو أب ما احتراماتي لا أبالي أكو أب عند المسؤولية تجاه أطفاله كلش قوية أكو أب ما يستحق نقول له كلمة أب أمها نفس الشيء صح لو لا
0: صح.
1: أكو أم تستحق تنحط تاج فوق الروس وأكو أم ما تهتم بجهالها ما تدير بال ولا أبالية ما احتراماتي يعني أكو فرق كلش هواية يعني حسب البيئة الواحد وتربيته
0: لكن مهما يكون أنه المرأة في كل مكان
1: أكيد
0: في كل مكان
1: بصمتنا بكل مكان
0: أكيد يعني أفضل مهندسة عراقية زها حديد
1: بالضبط
0: أفضل أو أول وزيرة في الحكومات العراقية هي نزيهة الدليمي وإلى آخره من الأسماء أبرز الشاعرات هي لمياء عباس عمارة نازك الملائكة وإلى آخره أبرز الفنانات على مستوى الوطن العربي أم كلثوم والأصوات الحالية أصالة
1: أنغام
0: أحلام وهذه الأسماء كلها من النساء يعني حتى على مستوى تركيا أحد الفنانات يقولون هاي كاظم الساهر مال تركيا يعني من قد ما أنه هي رتم عالي ففي كل المجتمعات أكو المرأة لها دور جدا عالي
1: خاصة أي
0: نعم في التمكين والحوكمة الرقمية اليوم خلت أنه المرأة توصل لحقوقها
1: اي طبعا وصلت فرصة عمل جاي توفر لها دا تسوي مشاريع دا يعني المرأة هسه حاليا دا اشوفها صار انتاجية اكثر من قبل
0: اكثر
1: يعني
0: من قبل
1: اكثر اي يعني تشوف كل شيء يعني خلينا نجيب مثل البازارات اللي حاليا بتصير يعني نساء عندنا ما عندهم شهادات خلينا نقول او عندهم شهادات ما عندهم ذيك الفرصة يتعينون او يصير عندهم مكانة بالحكومة نعم تسوي لها هي تشارك بالبازارات تسوي لها أكلها تسوي لها شغلات يدوية هذني الأكسسوارات البسيطة الشغلات النوائم اللي يسوونها حتى شغلات شفت على الجلاصات بالأكريليك يرسمون يعني هذا من يعتبر إنجاز ومشروع كلش حلو للمرأة
0: نعم هذا كلش جديد
1: أي نعم
0: سرعة الاستجابة من قبل الجهات المحلية لقضايا المرأة
1: لا موجودة
0: عالية؟
1: أي حالياً عالية يعني إحنا مثل ما قلت لك شؤون المرأة بكل الدوائر موجودة
0: نعم
1: وبكل الوزارات موجودة بكل وزارة تكون تشوف أكو شؤون المرأة قسم شؤون المرأة يعني يتباحثون بهذه الأمور هم غايتهم يطورون يسوون نساء قياديات صاحبات مشاريع خلينا نقول دي يخلوهم برامج خاصة بهذا الموضوع
0: نعم. قبل أن ننتقل إلى محورنا الثاني وهو محور خيار التمكين السياسي والاقتصادي نذكر بأن عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو المرأة والحوكمة وخيار التمكين وضيفة البرنامج برنامج سيدات صنع القرار المهندسة نور الحمداني رئيسة منتدى نساء كركوك ضمن مشروع تعزيز صوت النساء والفتيات بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان ست نور لماذا تعتبر أو يعتبر تمكين المرأة اقتصاديا مفتاحا أساسيا لتحقيق الاستقرار داخل الأسرة والمجتمع
1: أحكيها بالعامية لو
0: بالعامية
1: المرأة من تشتغل شو تصير
0: يصير عندها فلوس
1: زين يصير عندها دعم لأسرتها
0: احنا
1: ما نقول يصير عندها فلوس تدعم
0: أسرتها
1: من تدعم أسرتها شو تسوي ما تشيل الحمل شوية عن رب الأسرة
0: بالتأكيد
1: صح لو لا ما راح ترفع شوية من مستوى الأسرة
0: بالتأكيد
1: هذا جوابي لك
0: هذا هذا هذا يعني
1: يعني شيء مختصر مفيد وكلش حلو
0: كلش وبالعامية
1: بالعامية يعني الاستقرار الاجتماعي يصير خلينا نقول دعم للأسرة احنا ما

0: تعارف يعني شئنا بين المجتمع المادة شوية حركة. الأب يتعب من يشوف ما يتلاحق على مصاريف الجهال. المرأة من تساعد رب الأسرة بهذا الشيء استقرار يصل.
1: تواجهها تحديات
0: طبعا
1: في العمل في الأسرة من الزوج من الأبناء.
0: أستاذ هواي تحديات أكو. أكو تحديات داخل المنزل. أكو تحديات أول ما تخطو خطوة خارج المنزل، تحديات بالشغل، تحديات أثناء توفير لقمة العيش بالحلال، كلها تحديات، كلها التحديات. صعوبات تواجهها.
1: لكن المرأة قادرة على
0: طبعا قادرة
1: اجتياز هذه
0: طبعا
1: بسهولة؟
0: لا مو بسهولة، مثل ما قلت لك إذا كانت المرأة قوية تقدر، عندها ظهر أهل ساندها. الأب إذا يكون ظهر البنت وساندها المرأة تكون قوية.
1: نعم
0: تجتاز كل شيء.
1: في العمل السياسي هناك تحديات كذلك لدخول المرأة إلى المعترك السياسي؟
0: أنا أشوف كل شيء صعب. دخول المرأة العمل السياسي يحتاج جرأة قوية. جرأة قوية يحتاج،
1: يعني بسبب المجتمع العدد المجتمع التقاري.
0: يعني إحنا مجتمعنا مجتمع تقليدي خلينا نقول، وضعف الدعم المادي عندنا بهذا الشيء، تحتاج دعم قوي تعرف.
1: لكن اليوم الكتلة السياسية تختار شخصيات بارزة من المجتمع.
0: أي نعم إذا أكو دعم مادي وفرص، خلينا نقول أكو فرص تدريبية منظمة. نعم. لأن أنت مو وصلت المنصب معين بس أنت ما تدرك ما مدربينك ما تعرف خلي أبسط شيء البروتوكول القاعدة ما تعرفها أو أسلوب الكلام ما تعرفه أو النقاش ما تعرفه، شنو فائدتك وصلت؟
1: نعم.
0: صح لو لا؟
1: صح.
0: هاي العراقي اللي أحكي بيها أنا
1: بالتأكيد، ولكن ممكن واحدة ما وصلت لكن عندها هذه كل الخيارات
0: مين أشوف
1: وحققت أصوات.
0: محدودية مشاركة المرأة بهذا الشيء يعني
1: محدودية. ليش دائما المرأة تنتخب الرجال ما تنتخب مرأة؟
0: لا ليش
1: يعني الأغلبية تنتخب يعني حسب كلام كلام ممكن العشيرة العائلة. الزوج
0: صح صح. أنا واحدة من الناس انطوعت على كلام العشيرة وعلى كلام خلينا نقول العائلة اللي عندي تمام لو لا.
1: نعم.
0: رشحنا شخص معين من العائلة لأن هو دائما ويانا دائما هو ساند العشيرة، شيء طبيعي الرشح. بس من أشوف وحدة فعلا تستحق الصوت لا أرشح، ليش لا؟
1: يعني حتى تتمردين على قرار
0: العائلة؟ لا بهذا الشيء يعني ديمقراطية.
1: نعم.
0: أي من أشوفها تستحق الوصول إيه.
1: نعم. ولا ولكن ممكن أكو أشخاص ينطي صوت يضيع يروح لغير واحد.
0: لا ما كويت شيء هاي عادم جماعة المفوضة، إحنا ما ندخل في شغلهم.
1: نعم لكن هو وفق القوانين والأعراف أنه الصوت ما يضيع.
0: نعم.
1: يبقى للقائمة وللأشخاص الأكثر حظوظا. فنأمل بأنه نجد نساء قياديات، واليوم إحنا ما شاء الله عدنا تمثيل في مجلس المحافظة وعدنا تمثيل في
0: ديوان المحافظة.
1: ديوان المحافظة. نعم. ديوان المحافظة ومجلس المحافظة والبرلمان.
0: نعم الحمد لله عندنا عضوات بديوان المحافظة يعني أكتف متمكنات ما شاء الله عليهم.
1: ما شاء الله عليهم.
0: أي مديرات قسم ديوان المحافظة كلش أكتف متمكنات.
1: نسبة في المحافظة نسبة النساء عن الرجال عالية؟
0: لا أنا أشوفها متساوية.
1: متساوية يعني زين إذا وصلنا للتساوي.
0: أي متساوية كعدد بس كمناصب مثل ما قلت لك
1: واحد بالعشرة.
0: أي واحد بالعشرة.
1: واحد بالعشرة. نأمل إنه تحصل
0: المرأة. بس عدنا إحنا معاون محافظ كم معاون محافظ عدنا أستاذ؟
1: ما عندي تفاصيل عن هذه المناصب. خمسة. نعم.
0: من الخمسة عدنا معاون محافظ واحدة امرأة.
1: نعم.
0: ست جهان تحياتي من أهل الأهل.
1: تحياتنا لها. ست جهان معاون محافظ لشؤون لها. ست جهان معاون محافظ لشؤون
0: الخدمات.
1: الخدمات.
0: نعم.
1: نعم جيد. يعني طلعت انه من دائما من يخلون بس المرأة لشؤون المرأة.
0: لا لا.
1: يختارون المرأة
0: لشؤون. اكو ليش احنا هسه بشؤون المرأة اكو زلم يشتغلون بهذا الشيء يعني. نعم. قسم شؤون المرأة
1: بموظفين.
0: موظفين اكو يعني رجال بها.
1: نعم.
0: نعم
1: جيد هذا الشيء.
0: نعم نعم.
1: الحلو انه
0: اكو تنوع
1: زين. هو ست احنا ليش ما يخلون قسم شؤون الرجال؟ ليش قسم شؤون النساء؟
0: محتاجين قسم انتو. ما محتاجين ما شاء الله متمكنين انتو. يعني ما اخذين حقوقكم كاملة. عفونا احنا هم ناخذ حقوقنا شوية.
1: لا احنا نأمل ان تكون
0: القانون والدستور دي يدعم المرأة.
1: نعم.
0: دي يدعي للمساواة بين الرجل والمرأة تمام لو لا. بس انتو ما جاي تساعدون
1: ست. هو احنا من هذا الخلل يبدي

0: احنا ليش ما نمكن يعني بدل هذا القسم شؤون المرأة تكون المرأة ماخذة حقوقها بدون هذا القسم، بدون هذه التفاصيل اللي تبين وتبرز للمجتمع بأنه المرأة مظلومة والمرأة مضطهدة والمرأة قليلة في الأعمال الوظائف وإلى آخره.
1: نعم.
0: هذا القسم هو اللي يبين للناس هذا الشيء. شو وقت احنا نتخلص من هذا القسم وشون بدينا بالتمكين الآن شؤون المرأة، ممكن بعد فترة احنا ما نحتاج قسم شؤون المرأة.
1: ما نحتاج ان شاء الله.
0: يعني المرأة شي خطة؟
1: لا احنا نبقي شؤون، لان الساعة تدري شنو. نعم. احنا مع الأسف اقول هاي الشيء، احنا العراق كل حقبة يحاول يطلع من شغلة يدخلونا بشغلة ثانية، صح لو لا؟ كل ما نقول خلصنا من هذا وارتاحينا نشوف ده ندخل هماتي
0: من جديد،
1: من جديد. فدائما احنا ما ننهي الشيء، نبقيه وقت الحاجة، صح لو لا؟
0: صح.
1: لأن احنا بلد،
0: احنا ما
1: دائما نعتبر العراق بلد قوي كلش، طبعا
0: هو جدا قوي
1: كلش قوي، يعني بلد الوحيد اللي اشوفه انا هوايه يعني. نعم. احنا من كمواليد الثمانينات احنا فتحنا عيوننا على حروب لهسه، وبلد صامد لهسه، صامد لحد هسه، عنده امكانيه كل ما يوقع يقوم على حيله مرت اللخ ودي يصير اقوى من قبل.
0: نعم.
1: أنا برتي عن العراق.
0: نأمل بأنه دائما تكون هذه الأمور حقيقية وتؤدي إلى تطوير وبناء البلد من النواحي كافة. يعني اليوم المرأة والرجل شريكان في بناء هذا البلد.
1: نعم.
0: من موقع القرار، من موقع المسؤولية، حتى من العائلة اللي بالريف اللي بعيدة جدا بآخر نقطة في الصحراء، هذه هي كذلك مسؤولة عن بناء.
1: نعم.
0: البلد وبناء المجتمع.
1: نعم.
0: مثال على بناء المجتمع، اليوم احنا سابقا كان الزوج والزوجة يخلفون 10.
1: نعم.
0: وأكثر وأقل. نعم. يعني متوسط الإنجاب 8 أشخاص. نعم. عندهم.
1: أنا جدتي عندها 8 بنات 7 ولد،
0: ما شاء الله. 15
1: أي عمو عمه
0: 15. نعم. عمو عمه.
1: نعم.
0: جميل. هذا يعني أحد أجدادي عنده 23.
1: سابقاً
0: صح.
1: سابقاً.
0: لكن اليوم يكتفون بأربعة، فإحنا
1: ليش
0: المسؤولية تقع على عاتق الجميع؟ لا. حتى اللي بيتب.
1: لا مو بس المسؤولية، مو بس المسؤولية أستاذ، الحياة تغيرت هسه، الظروف تغيرت، إحنا في طور التطور.
0: نعم.
1: قبل وين كان اكو تطور؟ قبل الجهال خمستهم يلبسون نفس اللبسه والطفل ما يحكي. الطفل ما يحكي. هسه الطفل متطلب عندنا، صح لو لا؟ الاطفال متطلبين طلباتهم.
0: لبستي ملابس اختك الاكبر؟
1: انا كبيرة بالبيت.
0: او اخواتك الاصغر؟
1: انا كبيرة بالبيت،
0: اخواتك الاصغر اخذوا
1: يعني مو عدد من هواية. احنا يعني اني واخويا الدكتور عمر.
0: نعم.
1: وعندي اخت داوم بالمفاضية العليا.
0: نعم.
1: اي يعني.
0: نعم.
1: او فرق العمر بيناتنا كلش كبير.
0: يعني ما ضموا ملابسك؟
1: لا لا. لا مستحيل.
0: لكن اكو اشخاص ونماذج، يعني جنطة المدرسة من شخص الى اخر.
1: اتس اوكي. يعني ما اشوف هالشيء سلبي.
0: اي لا لا،
1: انا طبق هذا الشيء على بناتي الثانية. نعم. بنتي الكبيره على ابني، على بنتي الثانيه.
0: نعم.
1: عادي اي شيء يعني يلبسون بعض، هذا الشيء مو عيب، بالعكس شيء حلو
0: جميل انه يتبادل.
1: اي يتبادلون بلعب. يتبادلون باللبس، يتبادلون بالجنط، بالافكار، وبيناتهم فرق سنه، هذا الشيء مو عيب. انا اشوفه من شيء حلو، من الزينات اصلا. هذا توافق بين الاسره، والاخ يتقبل يشارك اخوه، صح لو لا؟
0: بالتاكيد.
1: أي.
0: هذا شلون احنا نحول الى ثقافه مجتمع هذه الفكره؟
1: اي هاي الفكره
0: شلون نحولها الى ثقافه مجتمع؟
1: استاذ يعني
0: هي كانت موجوده لكن اختفت.
1: ما مختفية والله، يظل على الاسره وعلى البيئه نفسها. يعني الام هي اللي تخلي الطفل يتقبل اخوه، والام هي اللي تخلي الطفل ما يتقبل غراض اخوه.
0: هي
1: اللي تزرع. الام تزرع. الام دائما اقول الام تزرع، الاب يسند.
0: نعم.
1: هاي قانون
0: حلو هذا المثال. تحدثنا عن هذا وتمكين المرأة. احنا تحولنا قلنا من تمكين الى شؤون المرأة. فهل تحولنا من شعار التمكين تحول الى واقع ملموس لو بعد يحتاج؟
1: بعد يحتاج. أنا بالمنتدى أحكي لك كمنتدى
0: نسوي. إحنا راح نتحدث عن المنتدى لكن بعيدا عن المنتدى بالمجتمع يحتاج.
1: كم تدري شو يحتاج بعد نحتاج يعني إحنا كمركز النساء عندنا متمكنات، عندنا نماذج قليلة كلش يعني حالات نادرة خلينا نقول، بس كبعيد عن المركز خلينا نقول أقضي نواحي يحتاج بعد.
0: يحتاج
1: بعد يحتاج.
0: نعم. أكو الحكومة منظمات تدعم القطاع الخاص والمشاريع بالتحديد المشاريع اللي تديرها النساء.
1: أي منظمة UNDP، منظمة IOM، منظمة IGK، يمكن أكو منظمات تدعم المرأة.
0: ما زالت لو عملت في فترة.
1: وما زالت هسه ما زالت، يمكن يعني حسب معلوماتي مو دقيقة مو كلش، بس حسب ما أعرف نهاية 27 منظمات بعدها داعمة للعراق
0: حتى نهاية
1: 27. نعم.
0: لكن قلت
1: الدعم قل يعني إحنا سابقا سنوات السابقة خلينا نقول بداية العشرينات الدعم كان كلش قوي.
0: نعم.
1: لهم دور كلش كبير.
0: الحكومة استثمرت هذه.
1: إيه طبعا ورش دورات توعية. يعني
0: مشاريع صغيرة.
1: دعم النازحين كليتهم يعني. أو.
0: نعم.
1: لها دور كبير المنظمات. يعني شئنا أو أبينا.
0: شئتم أم أبيتم. ننتقل قبل أن ننهي هذا الحوار نذكر وننتقل إلى منتدى نساء كركوك. نذكر أحبتنا المستمعين والمتابعين بأن عنوان حلقتنا اليوم المرأة والحوكمة وخيار التمكين، وضيفة برنامج سيدات صنع القرار المهندسة نور الحمداني رئيسة منتدى نساء كركوك. وهذه الحلقة تأتي ضمن مشروع تعزيز صوت النساء والفتيات بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان. محور المنتدى منتدى نساء كركوك، فكرة المنتدى وكيف تأسس
1: المنتدى؟ تأسس احنا دعينا الى ورشة.
0: نعم
1: ورشة عمل. ماشي.
0: منتدى حكومي
1: من وزارة الداخلية.
0: وزارة الداخلية.
1: نعم. نعم. وزارة الداخلية ورشة عمل. صارت الورشة العمل من قبل الشرطة المجتمعية.
0: نعم.
1: مدير عام الشرطة المجتمعية عميد علي حضر من بغداد، ومدير قسم الشرطة المجتمعية العميد عدنان.
0: نعم.
1: تحية له. سووا منتدى. يعني أنا وكذا زميلات وياي رحنا للمنتدى، شفنا يعني شفت خلينا نقول النماذج من كل مكان وحدة، بحيث أنا سامع عنهم أو يمكن شايفتهم، لأن عندنا مرات نسوي رش بالدوام شايفتهم، بس ما عندي تاتش مباشر وياهم أو ما عندي فكرة عن أفكارهم وعن تعاملهم. نعم. 20 عضوة عندي بالمنتدى، عندي نائبة رئيسة المنتدى ست نادية العزاوي، عندي سكرتيرة ست عذراء إن هي عضوة، هي مفوضة بالشرطة المجتمعية، عندنا أعمال المنتدى.
0: إحنا راح نجي للأعمال، لكن هذا المنتدى تأسس في أي عام؟
1: هالسنة تأسس، صار لنا أربعة أشهر.
0: أنا
1: أول رئيسة منتدى نساء كركوك.
0: نساء كركوك.
1: أول رئيسة عن طريق الانتخاب صار هذا الشيء.
0: عن طريق الانتخاب.
1: نعم. أول بعد دربونا
0: من اللي أشرف على اختياركم؟ هي وزارة الداخلية.
1: نعم.
0: من الدوائر لو أكو خارج الدوائر.
1: لا.
0: الموظفين.
1: لا. أنا يعني أنا كنت بالورشة وقالوا ست رشحين نفسك.
0: يعني أكو وياك من العشرين وحدة مو موظفات.
1: شوف استاذ، احنا اللي ويانا موظفات كانوا.
0: نعم.
1: اللي ويانا اكو كانوا من منظمات المجتمع المدني.
0: نعم.
1: حتى نماذج كنا جايبين.

0: مرة
1: بالشهر.
0: أعداد المستفيدين
1: اجتماعات عندنا يعني إحنا كل مرة العائدات آني المنتدى مالي خاص عن العائدات عندي 165 عائلة عائدة.
0: نعم.
1: أكو فرق من أصل 200 ويمكن 10 حسب ما أعرف 210 عائلة هم 210 ما مسجلين بس 165 مسجل.
0: نعم.
1: تمام. أعمال المنتدى متابعة حالات العائدات من مخيم الهول والجذع.
0: نعم.
1: مثلا مساعدة أطفالهم بدخول المدارس تسجيلهم بالمدارس أغلبيتهم ما عندهم باقات موحدة مستمسكة. نعم. أغلبيتهم أطفال كرماء. عندنا بعد عندنا نساء ما عندهم شغل المنظمات ساعدهم في توفير العمل قدم لهم السلف كوبيهم هم سووا مشاريع
0: ساكنين داخل المدن؟
1: أي نعم داخل المدن
0: يعني بحياة كريمة أو
1: نعم نعم عندهم بيوت يعيشون يعني حالتهم المادية ضعيفة وإحنا ليش لعد
0: منفردة أو مع عوائلهم الأصلية أكو
1: عوائلهم الأصلية
0: أكو يعني
1: وضعهم وضعهم كلش يأثر على الإنسان. أنت تشوف مرأة شابة وعندها 4-5 أطفال وهي المعيلة وما عندها لا راتب رعاية وما عندها لا شيء يعني
0: خطة الحكومة لهؤلاء النساء
1: حاليا
0: بعد التدريب والتأهيل
1: هم احنا بدنا نسوي ادماج لهم للمجتمع. احنا بدنا نحاول ندمج العائدات ويا المجتمع. الفرد من يندمج ويا المجتمع بعد هو ما يحتاج لاي خطه هو يعرف مساره ويقدر يتحرك صح لو لا. المنظمات اساسا بتوفر لهم مشاريع يعني واحنا بدنا نحاول عندهم منظمه اي او ام عندهم محامين خاصين موفرينهم للعائدات بحيث إذا اللي عندها قضية بالمحكمة على موت بطاقة إثبات نسب توفير بطاقة سكن هذول المحاميات هم خاص يتحركون إلهم.
0: لكن مو ممكن أكو مجتمعين بذ هذه الفئة؟
1: يعني ليش نقول إحنا؟
0: يعني أنتوا تشتغلون على
1: إعادة إدماجهم
0: هم كتوسعون أفكارهم الآخري لكن كيف تعالجوهم تعالجوا المجتمع من جانبهم؟
1: هو شنو بين المجتمع راح يتقبلهم بمرور السنين
0: بمرور
1: اي لان احنا كلنا نعرف هم ضحايا.
0: نعم.
1: اغلبيتهم النساء الموجودات ضحايا.
0: ضحايا من
1: ضحايا
0: قرار خاطئ
1: قرار خاطئ. انت لو تشوف قصصهم تسمع قصصهم تتاذى هواي يعني عايشات بواقع حال هم رافضات هذا الشيء رافضات انه يكونون جزء من هذا المجتمع اللي كانوا هم به رافضات رفض تام.
0: من سبب وصولهم؟
1: خلينا نقول أول سبب خلينا نقول المكان المنطقة.
0: نعم.
1: ضعف الحالة المعيشية.
0: نعم.
1: الحالة المعيشية كلش تتأثر. خلينا نقول
0: أكو إجبار كان
1: هي ما تقدر المرأة ما تنجبر هنا الزوجة والأب من يلتجئ لجوء ثاني خصوصا. نعم. هيك مجتمع نسوي خلينا نقول. نعم. ما عندها قرار مو صاحبة قرار هيك مرة ما يكون عندها قرار ما تقدر تأخذ قرار عن نفسها.
0: نعم.
1: يعني الزوج المتسلط مع احتراماتي لهذا المصطلح الأب المتسلط متحكم بيها.
0: نعم.
1: احنا ليش دا نقول دا نحاول ندمجهم ويا المجتمع ليش دا نقول دا نحاول نوفر لهم مشاريع على مود هم يكونوا قياديات لنفسهم على مود هم. نعم. يقدرون خلينا نقول يعيشون العائلة بدون احتياجهم لأحد.
0: تخلصوا من هذا التسلط الآن؟
1: أيوة.
0: بمساعدة الشرطة. أيوة. المجتمعية. أيوة
1: طبعاً المختارية دي يساعدون الشرطة المجتمعية جماعة القوات الأمنية كلهم دي يساعدون من بعد الشيء.
0: نعم.
1: بعد الشيء.
0: نعم. إحنا عندنا تنوع اجتماعي في محافظة كركوك.
1: نعم.
0: ثقافي.
1: نعم.
0: شلون يتعامل المنتدى مع هذا التنوع من هؤلاء الأشخاص؟
1: شوف أستاذ. احنا من نتعامل من نتعامل على تنوع احنا نشوفهم نظرة سواسية.
0: نعم. سواسية نساء مظلومات
1: اذا كانت من القومية الفلانية او من المذهبية الفلانية
0: او الطائفة الفلانية. نعم.
1: شخص نشوفه شخص متأذي نساعده خلاص ما نلتج انت قوميتك او مذهبيتك او طائفيتك لا ما عندنا هذا الشيء.
0: ايش قد مدة المشروع دمجهم اكو فترة زمنية محددة لدمجهم في المجتمع؟
1: لا ماكو.
0: يعني أنتم محطين خطة مستقبلية أو تتوقعون لسنة محددة أو سنتين أو 5 سنوات أو 10 سنوات؟
1: لا ماكو خطة ماكو. إحنا شغلنا نساعدهم نوصلهم مستوى معين.
0: نعم.
1: أو نستقبل حالات جديدة.
0: نعم. شنو قنوات التواصل مع النساء اللي مثلا موجودة الآن لكن ما تواصلت ويا المنتدى؟
1: لا كليتهم أرقام

0: موجودة عندنا.
1: أكو أكو جديدة أو أكو حالات جديدة.
0: عندنا أستاذ مقدم أحمد.
1: نعم.
0: من الشرطة المجتمعية عنده سجل خاص بالعائلات.
1: إحصاء لكل العائلات.
0: كل العائلات.
1: في محافظة كركوك من الطرف إلى الطرف.
0: نعم.
1: جميع.
0: جميع. بالتعاون مع القوات الأمنية. نعم.
1: نعم. ماكو خارج او ماكو حاليا اشخاص دي يجون من المخيمات اللي خارج البلد.
0: بلي اكو اللي يخرج من المخيم يجي داخل الكركوك يحتاج لكفيل.
1: نعم.
0: بلي يتكفله هم العائد نفسه يتكفل، مثلا خلينا نقول اخت تتكفل اختها او بتعم تكفل بتعمها كذا يعني.
1: نعم.
0: اي اكو
1: هذا التكفل انتم بدوركم راح يبدي
0: الاجراءات،
1: فقرة الاجراءات
0: اجراءات.
1: نعم.
0: متابعة كلش.
1: اكو رقابة امنية
0: طبعا اكو
1: على هؤلاء العائدات للانشطة.
0: نعم نعم.
1: الانترنت
0: مو رقابة وانما متابعة حالة.
1: نعم.
0: اي متابعة اكو متابعة
1: حتى لا تكون انه فد حالات بالمجتمع يقولون انه هذه بسبب
0: لا حتى لا احنا خلينا نقول لا باكر اكبر من يصير شيء نذب اللوم عليهم.
1: نعم.
0: احنا نتابعهم في سبيل احنا نضمن انهم اندمجوا ويا المجتمع ونسوا الافكار السلبيه القديمه ونضمن انهم ما يرجعون.
1: نامل هذا الشيء ونامل هذا الانجاز يكون على مستوى كل المحافظات العراقيه. اتوقع هو في كل المحافظات.
0: نعم نعم. هذا خمس محافظات احنا خمس محافظات
1: نفس الخطط نفس الإجراءات
0: نفس الإجراءات
1: نفس المجلس. نعم. في المنتدى.
0: نعم. أنا ذاك اليوم كنت قاعدة إجالي صورة من واحدة من الصور، يعني إحنا بعدنا مواصلين هذا المستوى، لوجو منتدى نساء كربلاء. يعني نعم. مقر خاص شي ترتيبات فشي كلش مرتب كان.
1: نعم.
0: بحيث حتى الشخص اللي دز لي الصورة قلت له نأمل نكون احنا
1: ليش ما عدنا في كركوك مقر لكم؟
0: انا يحتاج دعم مادي، انا دعم مادي ما عندي، يعني الشغلات اللي دا اسويها تطوعيه زائدا ويا المنظمات المجتمع المدني دا يساعدوني بهذا.
1: المحافظه
0: منها دخل بهذا الشيء.
1: يعني وزاره الداخل تدعم
0: اي وزاره الداخل المحافظه. يعني انا اليوم ويا استاذ صفاء المجرون حكيت بهذا الموضوع، معاون معاون المحافظ شؤون الخدمات.
1: نعم.
0: قال راح اساعد نطور بهذا الشيء كورشة كنسوي ندوة للعائلات.
1: وإحنا بدورنا نقدر نقدم لكم التوعية المجتمعية إذا كنتم محتاجيها وحاضرين في هذا الجانب. تواصلتوا مع منتديات أخرى في المحافظات للاستفادة من الخبرات؟
0: داخل محافظتنا كركوك تواصلت؟
1: لا خارج كركوك مثلا.
0: لا
1: منتدى
0: عندي أريد معايشة أرد أسوي، يعني أنا عندي مقترح.
1: نعم.
0: قدم مقترح السيادة عميد عدنان بأنه نسوي معايشة مع منتديات خارج محافظة كركوك.
1: نعم.
0: نشوف سير عملهم شلون، يعني أكيد هم يختلفون. نعم. عنه فناخذ أفكار منهم.
1: نعم. تاخذون من عندهم افكار. نعم. تاخذون
0: مهم كلش. نعم. يعني هسه انا فكري يختلف عن فكرك، فاني من اناقشك اخذ. نعم. من افكارك. نعم. اخذ الشغلات اللي استفاد منها والزينه لي.
1: جيد انه هذا الشيء. كيف يساهم المنتدى في رصد ومعالجه التحديات التي تواجه هذه المراه؟
0: خلينا نقول
1: واذا طلعت من هذا الاندماج دخلت في بيئه العمل القطاع الخاص و المعامل وإلى آخره.
0: أكيد من خلال الاحتياجات الاستماع للنساء نشوف احتياجاتهم.
1: نعم.
0: نسوي لقاءات تشاورية بيناتهم، خلينا نقول أوصي الجهات المختصة بهذا الموضوع، يعني أوصل مشاكلهم أو شنو اللي محتاجينه هما.
1: نعم.
0: نحاول نعمل شراكات بهذا الشيء على مود نسوي مثل ما نقول إيجاد حلول لهذا المواضيع.
1: الحلول ترقيعية أو حقيقية؟
0: حقيقية، على مود يكون عملنا عمل آمن.
1: نعم.
0: وعدالة تكون بالموضوع ونكون. نعم. داعمين للمرأة.
1: نعم. بعد هذا الحديث الطويل عن المنتدى والتمكين والمرأة، أكو نصائح حابة تقدميها للمرأة بصورة عامة في المجتمع اليوم أنا ما أريد القراءة على الورق والإجابة بدبلوماسية.
0: نعم.
1: وإحنا شلون بدينا الحلقة بعفوية.
0: أنا بعفوية حكيت كل شيء يعني أمانة.
1: تحدثنا عن الوالد. أي. ودعم الأب للمرأة. نجي اليوم إحنا نتحدث عن نصيحة، عن إرشاد ماذا نريد أن نسميه للمرأة بصورة عامة مو فقط العائدات؟
0: نعتبر إحنا نعتبر المرأة خلينا نقول شريكا حقيقيا في صنع القرار.
1: نعم.
0: هاي نقطة خاصاني منها. المرأة هي تنمي الأسرة وتخلي المجتمع تكون أكثر استقرار.
1: نعم.
0: تمام لولا وهي اللي تخلي الازدهار يعني عم بالمكان والعدالة. فأني ويا تمكين المرأة وأهدافها.
1: نعم.
0: ودائما أقول ال منا يعني أوجه البناتنا خصوصا البناتنا اللي أعمار الدراسة. أنت تريدين تحبين تكونين مرأة قيادية متمكنة إلك صوت صوت عادل درسي حاولي تكونين طموحة بأعمالك حاولي تكونين قيادية وأنت صغيرة أخذي قراراتك بالمشاورة ويا الأهل لا تأخذين قرار لوحدك بالمشاورة دائما أشوفها فتشي كلش مهم للبنية
1: نعم.
0: تشاوري أمك تشاوري أخوك تشاوري أبوك على موت تتجنبين الأخطاء اشتغلي على نفسك تعبي على نفسك وشي طبيعي راح توصلين
1: نعم إن شاء الله توصل المرأة. قبل أن نختم نذكر أحبتنا المستمعين والمتابعين مستمعي ومتابعي راديو رشيد من كركوك خلي أروح إلى سؤال جدا جدا مهم مهم في الختام. ماذا تطمح نور على أن تصل في المستقبل؟
0: زين إذا أحكي أحد يسمعني
1: بس كركوك
0: هذا كان عندي نقاش به قبل ساعتين ثلاثة. أمانة ما عندي أي طموح أوصل منصب معين. شغلتي الوحيدة أساعد اللي بطرافي أكون جدية بعملي.
1: نعم.
0: المناصب هي تيجي وهي تروح بس نعم. أنا من أكون حريصة بعملي ونظيفة بعملي كل شيء هو يجي من نفسه
1: كل شيء
0: كل شيء هو يجي من نفسه.
1: شكرا لك على هذه الصراحة والحديث الممتع والجميل الست المهندسة نور الحمداني. ونذكر أحبتنا المستمعين والمتابعين بأنه عنوان حلقتنا كان يحمل المرأة والحوكمة وخيار التمكين وضيفة البرنامج برنامج سيدات صنع القرار المهندسة نور الحمداني رئيسة منتدى نساء كركوك ضمن مشروع تعزيز صوت النساء والفتيات بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان. شكرا مرة ثانية للست نور
0: وشكرا وشكرا على استضافتكم الجميلة
1: أهلاً
0: وسهلاً مرة ثانية براديو رشيد
1: إن شاء الله مرات عديدة وعديدة. شكرا لك وشكرا لكل الأحبة والأصدقاء اللي استمعونا عبر الموجة 92.1 أو تابعونا عبر البث المرئي. شكرا لكم وشكرا لكل من استمع بصمت واستفاد بصمت وشكرا لكل النساء ونتمنى أن تكون النساء على أتم الرفاهية اللي موجودة واللي تستحقها في المجتمع العراقي. شكرا لكم وإلى اللقاء نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة.

0: الصدر عن إلغاء زيارة الزيدي المقررة غدا إلى السعودية، فيما لم تصدر الجهات الرسمية توضيحا حول تلك المعلومات. هذا وشن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر هجوما لاذعا على من وسطها بالميليشيات المنفلتة لجرها البلاد إلى حرب لا طائل منها وإعطائها الذراع لاستهداف العراق، داعيا الحرس الثوري الإيراني إلى عدم قصف الأراضي العراقية. وطالب الصدر الحكومة بفرض السيادة وضبط الأمن وتجنيب البلاد الفتن الطائفية، مؤكدا حاجة العراق للسلام عقب قصف أمريكي سعودي استهدف مقر الحشد الشعبي وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت تنفيذ ضربات دقيقة مشتركة مع القوات السعودية داخل العراق، استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لفصائل مسلحة ومواقع للحشد الشعبي. وقالت سنتكوم إن العملية جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة خلال 72 ساعة استهدفت قوات أمريكية ومنشآت طاقة سعودية، مؤكدة أن المواقع المضروبة استخدمت لتنفيذ الهجمات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. من جانبها أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن استشهاد 20 مقاتلا من عناصرها وإصابة 32 بعد تعرض عدد من مقراتها في بغداد والبصرة وواسط وكركوك وكربلاء وديالة لغارات أمريكية سعودية. وقالت الهيئة إن الضربات استهدفت مواقع تابعة لتشكيلاتها، فيما بدأت فرقها بحصر الخسائر والأضرار. وأشارت معلومات أولية إلى إصابة عنصرين وسط تضارب بشأن عدد الضحايا والمواقع التي طالتها الغارات الجوية. أثار تأخر وزير النقل وهب الحسني عن توقيع اتفاقية مرتبطة بمشروع طريق التنمية مع الجانب التركي جدلا واسعا بعد ظهوره خلال مراسم التوقيع الرسمية في أنقرة من دون إتمام الإجراء. وأظهر تسجيل مصور رئيس الوزراء علي الزيدي وهو يسأله عن سبب عدم التوقيع، فيما أوضح مصدر مطلع أن ما حدث ناجم عن خلل تنظيمي وبروتوكولي وليس رفضا للاتفاقية بين بغداد وأنقرة. أصدر العراق وتركيا بيانا مشتركا عقب اختتام زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى تركيا، أكد فيه المضي بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وأكد الجانبان التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية عبر تفعيل آليات التعاون القائمة وعقد الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الخليجي الاستراتيجي رفيع المستوى في بغداد، إلى جانب استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقيات الموقعة وإبرام اتفاقيات جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي الجانب الأمني شدد الطرفان على أهمية احترام سيادة الدول المنطقة ووحدة أراضيها ودعم وحدة سوريا وسيادتها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. أصدرت البعثة الأمريكية في العراق تحذيرا أمنيا بشأن نشاط الطائرات المسيرة والصواريخ في البلاد، داعية المواطنين الأمريكيين إلى رفع مستوى اليقظة والالتزام بتعليمات السلطات المحلية. وذكرت البعثة في بيان أن جماعات مسلحة متحالفة مع إيران نفذت هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية استهدفت مواقع داخل العراق والمنطقة، محذرة من مخاطرها على السلامة العامة بحسب تعبير البعثة. وأضافت أن احتمالية حدوث اضطرابات في حركة السفر أو إغلاقات للمجال الجوي قد تقع دون إشعار مسبق.
1: سمعنا.

تعملها

قالوا في الحسين عليه السلام: وهل ثمة قلب لا يغشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. الكاتب الإنجليزي

لتشكيلتها فيما بدأت فرقها بحصر الخسائر والأضرار. وأشارت معلومات من أولية إلى إصابة عنصرين وسط تضارب بشأن عدد الضحايا والمواقع التي طالتها الغارات الجوية. أثار تأخر وزير النقل وهب الحسني عن توقيع اتفاقية مرتبطة بمشروع طريق التنمية مع الجانب التركي جدلا واسعا بعد ظهوره خلال مراسم التوقيع الرسمية في أنقرة من دون إتمام الإجراء. وأظهر تسجيل مصور رئيس الوزراء علي الزيدي وهو يسأله عن سبب عدم التوقيع، فيما أوضح مصدر مطلع أن ما حدث ناجم عن خلل تنظيمي وبروتوكولي وليس رفضا للاتفاقية بين بغداد وأنقرة. أصدر العراق وتركيا بيانا مشتركا عقب اختتام زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى تركيا، أكد فيه المضي بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وأكد الجانبان التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية عبر تفعيل آليات التعاون.

0: تاء والآخر من الرشيد فأم.
1: لتتجنب الحوار مع أحد الثرثارين أو أولئك الذين يتدخلون في أمور لا تعنيهم، قدم أي عذر لتجنب الحديث بدون جرح مشاعره، واخبره أنك مشغول بالقيام بعمل معين ولا تتفاعل معه حتى لا يطل الحديث، واجعل كلامك نعم أو لا دون إطالة النقاش. وإذا لم تنفع معه الطرق السابقة، امسك بهاتفك وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي حتى يشعر بعدم اهتمامك لحديثه ويضطر للسكوت. وإذ لم ينفع، قاطعه في منتصف حديثه واخبره بأنه كثير الكلام والوقت يداهمك وتريد إنهاء عمل ما بأسرع وقت ممكن.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: أكد وزير الكهرباء علي سعد يهيب أن حاجة العراق للطاقة الكهربائية هي 60,000 ميجاوات، وأن الوفد العراقي في زيارته إلى الولايات المتحدة ركز على مناقشة الملف والتأكيد على حسم المستحقات المالية المترتبة للجانب الإيراني عن قيمة الغاز المستورد.
2: اللي نحتاجه في الذروة اليوم في هذه الأشهر الصيف الحار، من نتكلم حاجتنا بحدود 60,000 ميجاوات، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22,000 ميجاوات، أي عدنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. ذاك الفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. من سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة، لأن الآن توجد مبالغ إلى الجانب الإيراني بمقدار 6.4 أو 5 مليار يورو موجودة في التي بي آي. هذه المبالغ حتى يستخدمها الجانب الإيراني يحتاج بعض الموافقات من الجانب الأمريكي. فإحنا داخلين وتوجد بعض المتطلبات من الجانب الأمريكي حتى نوفرها، حتى نتمكن من سداد جزء من مبالغ الجانب الإيراني.

0: والآخر من الرشيدة فأم.
1: لخلق علاقة عمل احترافية قائمة على أساس الاحترام بينك وبين مديرك، افصل بين العمل والمنزل ووفر البيئة المناسبة للتحدث معه. كن لبقاً وانتقل الألفاظ والوسيلة المناسبة واطلعه على إنجازاتك وأنشطتك. وعند مواجهتك لمشكلة ما أو رغبت بتقديم طلب معين، لا تلجأ إلى من هو أعلى من مديرك في المنصب. تجنب مقاطعته والتعقيب على كلامه، واحرص على مناداته بلقبه الوظيفي، وكن جديا وتجنب المزاح معه لكسب وده وثقته.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأمّا.

0: راجعين.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادات راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
4: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
4: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
5: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب الحديث عن نفسك طيلة الوقت في المجالس، وتحدث بلغة مفهومة، ولا تقاطع الآخرين أثناء حديثهم، واصغي باحترام واهتمام لهم، ولا تنظر إلى هاتفك أثناء الحديث، ولا تنظر بعيدا أيضا، فتلك إشارة على عدم اهتمامك بهم والتقليل من احترامك لهم.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: وزير النقل
2: بيجلش مدين.
1: ايش ما وقع؟
3: واقعة تأخر وزير النقل عن توقيع مذكرة طريق التنمية انتهت بتوضيح رسمي عدها خطأ بروتوكوليا قبل استكمال التوقيع، ما أبقى الاتفاق قائما ومنع تحول الحادثة إلى أزمة مع الجانب التركي. غير أن مراقبين يرون أن الإرباك الذي ظهر أمام رئيسي الحكومتين لا يمكن فصله عن حساسية المشروع حتى إن لم يثبت وجود تعمد من الوزير، لأن طريق التنمية سيعيد رسم مسارات التجارة بين الخليج وتركيا وأوروبا. وبحسب مختصين فإن المشروع يهدد المصالح دول تعتمد على ممرات منافسة، كما يقلص نفوذ شبكات وشخصيات استفادت من عقود النقل والمنافذ والطرق الحالية، ما يجعل تعطيله ممكناً عبر الإجراءات والتمويل وتأخير الإحالات لا عبر إعلان رفضه مباشرة. ويرى متابعون أن إتمام التوقيع أغلق ملف الحادثة، لكنه لا يلغي الحاجة إلى تحصين المشروع من القرارات.

والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: عند زيارتك للمريض ينبغي عليك ألا تطيل الجلوس عنده وتكن زيارتك خفيفة وأن تختار الوقت المناسب لزيارته. كن مسلما ومودعا في آن واحد واسأل عن حاله بلطف وبرقة وادعو له بالشفاء وقلل من الحديث مع المريض.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الدراجة. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
4: خبر يستحق الانتباه.
1: خبر يستحق الانتباه.
5: وزير النقل
6: ان شاء الله شو ديمين؟
5: ايش ما وقع؟
7: واقعة تأخر وزير النقل عن توقيع مذكرة طريق التنمية انتهت بتوضيح رسمي عدها خطأ بروتوكوليا قبل استكمال التوقيع، ما أبقى الاتفاق قائما ومنع تحول الحادثة إلى أزمة مع الجانب التركي. غير أن مراقبين يرون أن الإرباك الذي ظهر أمام رئيسي الحكومتين لا يمكن فصله عن حساسية المشروع حتى إن لم يثبت وجود تعمد من الوزير، لأن طريق التنمية سيعيد رسم مسارات التجارة بين الخليج وتركيا وأوروبا. وبحسب مختصين فإن المشروع يهدد مصالح دول تعتمد على ممرات منافسة، كما يقلص نفوذ شبكات وشخصيات استفادت من عقود النقل والمنافذ والطرق الحالية، ما يجعل تعطيله ممكناً عبر الإجراءات والتمويل وتأخير الإحالات لا عبر إعلان رفضه مباشرة. ويرى متابعون أن إتمام التوقيع أغلق ملف الحادثة، لكنه لا يلغي الحاجة إلى تحصين المشروع من القرارات الفردية وتعدد الجهات المشرفة ووضع جدول ملزم للتنفيذ والتمويل. المشكلة لم تعد في توقيع المذكرة، بل في ضمان ألا تتحول الأخطاء الإدارية والاعتراضات الخفية إلى وسيلة لإبطاء مشروع يغير موقع العراق في تجارة المنطقة.

0: الآخر من الرشيد FM.
1: في حال قام أحد بسكب أي سائل على ملابسك في مكان عام، فلا ترفع صوتك ولا تستخدم أي ألفاظ جارحة، وابقى هادئا ولطيفا واذهب لغسل ثيابك، وابتعد عن الصراخ أو شتم المسبب كرد فعل عن الأمر حتى لا تخلق لنفسك مشهدا أكثر إحراجا. وبدلا من الصراخ تصرف بإيجابية مع الموقف قدر الإمكان لتتلقى الاحترام والتقدير لحسن تصرفك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: الضربات التي نفذتها السعودية والولايات المتحدة ضد جماعة مسلحة في العراق تضع رئيس الوزراء علي الزيدي أمام أزمة تتجاوز الملف الأمني إلى مستقبل علاقته بأبرز الشريكين تحاول حكومته الانفتاح عليهما. الزيدي زار واشنطن ووقع اتفاقات اقتصادية وأمنية واسعة قبل توجهه إلى السعودية، لكن الطرفين باتا يتعاملان عسكريا مع تهديدات انطلقت من الأراضي العراقية بعدما أخفقت بيانات التحقيق في منع تكرار الهجمات. وبحسب مراقبين فإن واشنطن ستطالب بإجراءات تمنع استهداف قوتها ومصالحها، فيما ستضغط الرياض للحصول على ضمانات تحول دون استخدام العراق لضرب منشآتها. ويرى مختصون أن استمرار الفصائل في التصعيد قد يحول الشراكة الأمريكية من الاستثمار إلى الردع والعقوبات، ويجعل زيارة السعودية اجتماع أزمة بدلا من محطة تعاون.

الحديدي يدخل الزيارة وهو مطالب بتقديم خطوات تنفيذية ضد الجهات المنفذة، لأن الاكتفاء بالتحقيقات سيعني بقاء قرار الحرب خارج يد الدولة واستمرار الردود الأجنبية داخل العراق.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند رؤية شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة تجنب ردة الفعل القوية كالاستغراب تجنبا لإحراجه، ولا تبدأ بالمساعدة إلا بعد سؤاله، وليكن تصرفك بعيدا عن الشفقة. وإذا كان من ذوي المشاكل السمعية المس كتفه للفت انتباهه وتحدث معه بوضوح. أما إذا كان مقعدا فتحدث معه وأنت جالس، ولتكن على مستوى نظره، وفي حال كان فاقدا للبصر المس يده ليعرف أنك تتحدث إليه مباشرة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: It's always on. All day long. Non-stop.
1: الرشيد FM 24 على 24 ساعة.

0: العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: دعا رئيس الوزراء علي الزيدي إلى اجتماع أمني عاجل عقب الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع داخل العراق، ووجه الزيدي القيادات الأمنية بتقييم الموقف وحصر الخسائر والتحقق من طبيعة الأهداف بعد إعلان الحشد الشعبي تعرض عدد من مقراته للقصف. ويأتي الاجتماع وسط تصاعد التوتر مع واشنطن والرياض ومطالبات بحماية السيادة ومنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات إقليمية. إلى ذلك، ذكرت أنباء غير مؤكدة وبحسب مصادر عن إلغاء زيارة الزيدي المقررة غدا إلى السعودية، فيما لم تصدر الجهات الرسمية توضيحا حول تلك المعلومات. هذا وشن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر هجوما لاذعا على من وصفها بالميليشيات المنفلتة لجرها البلاد إلى حرب لا طائل منها وإعطائها الذراع لاستهداف العراق، داعيا الحرس الثوري الإيراني إلى عدم قصف الأراضي العراقية. وطالب الصدر الحكومة بفرض السيادة وضبط الأمن وتجنيب البلاد الفتن الطائفية، مؤكدا حاجة العراق للسلام عقب قصف أمريكي سعودي استهدف مقر الحشد الشعبي وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت تنفيذ ضربات دقيقة مشتركة مع القوات السعودية داخل العراق، استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لفصائل مسلحة ومواقع للحشد الشعبي. وقالت سينتكوم إن العملية جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة خلال 72 ساعة استهدفت قوات أمريكية ومنشآت طاقة سعودية، مؤكدة أن المواقع المضروبة استخدمت لتنفيذ الهجمات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. من جانبها أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن استشهاد 20 مقاتلا من عناصرها وإصابة 32 بعد تعرض عدد من مقراتها في بغداد والبصرة وواسط وكركوك وكربلاء وديالة لغارات أمريكية سعودية. وقالت الهيئة إن الضربات استهدفت مواقع تابعة لتشكيلاتها فيما بدأت فرقها بحصر الخسائر والأضرار. وأشارت معلومات أولية إلى إصابة عنصرين وسط تضارب بشأن عدد الضحايا والمواقع التي طالتها الغارات الجوية. أثار تأخر وزير النقل وهب الحسني عن توقيع اتفاقية مرتبطة بمشروع طريق التنمية مع الجانب التركي جدلا واسعا بعد ظهوره خلال مراسم التوقيع الرسمية في أنقرة من دون إتمام الإجراء. وأظهر تسجيل مصور رئيس الوزراء علي الزيدي وهو يسأله عن سبب عدم التوقيع، فيما أوضح مصدر مطلع أن ما حدث ناجم عن خلل تنظيمي وبروتوكولي وليس رفضا للاتفاقية بين بغداد وأنقرة. أصدر العراق وتركيا بيانا مشتركا عقب اختتام زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى تركيا، أكد فيه المضي بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وأكد الجانبان التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية عبر تفعيل آليات التعاون القائمة وعقد الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الخليجي الاستراتيجي رفيع المستوى في بغداد، إلى جانب استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقيات الموقعة وإبرام اتفاقيات جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي الجانب الأمني شدد الطرفان على أهمية احترام سيادة الدول المنطقة ووحدة أراضيها ودعم وحدة سوريا وسيادتها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. أصدرت البعثة الأمريكية في العراق تحذيرا أمنيا بشأن نشاط الطائرات المسيرة والصواريخ في البلاد، داعية المواطنين الأمريكيين إلى رفع مستوى اليقظة والالتزام بتعليمات السلطات المحلية. وذكرت البعثة في بيان أن جماعات مسلحة متحالفة مع إيران نفذت هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية استهدفت مواقع داخل العراق والمنطقة، محذرة من مخاطرها على السلامة العامة بحسب تعبير البعثة. وأضافت أن احتمالية حدوث اضطرابات في حركة السفر أو إغلاقات للمجال الجوي قد تقع دون إشعار مسبق.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد أف أم.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: وزير النقل
2: بيجالو شو ديمين
1: ايش ما وقع؟
3: واقعة تأخر وزير النقل عن توقيع مذكرة طريق التنمية انتهت بتوضيح رسمي عدها خطأ بروتوكوليا قبل استكمال التوقيع، ما أبقى الاتفاق قائما ومنع تحول الحادثة إلى أزمة مع الجانب التركي. غير أن مراقبين يرون أن الإرباك الذي ظهر أمام رئيسي الحكومتين لا يمكن فصله عن حساسية المشروع حتى إن لم يثبت وجود تعمد من الوزير، لأن طريق التنمية سيعيد رسم مسارات التجارة بين الخليج وتركيا وأوروبا. وبحسب مختصين فإن المشروع يهدد المصالح دول تعتمد على ممرات منافسة، كما يقلص نفوذ شبكات وشخصيات استفادت من عقود النقل والمنافذ والطرق الحالية، ما يجعل تعطيله ممكناً عبر الإجراءات والتمويل وتأخير الإحالات لا عبر إعلان رفضه مباشرة. ويرى متابعون أن إتمام التوقيع أغلق ملف الحادثة، لكنه لا يلغي الحاجة إلى تحصين المشروع من القرارات الفردية وتعدد الجهات المشرفة ووضع جدول ملزم للتنفيذ والتمويل. المشكلة لم تعد في توقيع المذكرة، بل في ضمان ألا تتحول الأخطاء الإدارية والاعتراضات الخفية إلى وسيلة لإبطاء مشروع يغير موقع العراق في تجارة المنطقة.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت تسير في الطريق العام فلا تلتفت للنظر على شخص مر من جانبك، وتجنب السير بسرعة حتى

0: تصطدم بالمرة، وفي حال الاحتكاك بأحدهم بدون قصد فقدم له الاعتذار، ولا تحدق بالمرة أو فيما يحملون من مشتريات، واحذر الصوت العالي والحركات والإشارات بيدك إلى ما يدور من حولك، ولا تلتفت للوراء بغير سبب.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيدة فأم الأولى بامتياز.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: أكد وزير الكهرباء علي سعد يهيب أن حاجة العراق للطاقة الكهربائية هي 60,000 ميجاوات، وأن الوفد العراقي في زيارته إلى الولايات المتحدة ركز على مناقشة الملف والتأكيد على حسم المستحقات المالية المترتبة للجانب الإيراني عن قيمة الغاز المستورد.
2: اللي نحتاجه في الذروة اليوم في هذه الأشهر الصيف الحار، من نتكلم حاجتنا بحدود 60,000 ميجاوات، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22,000 ميجاوات، أي عدنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسا هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. من سافرنا إلى الولايات المتحدة.

تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

خورشید اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

بكرة حلاوته يا معلم الحب. يا ريتني ما اتعلمت.

يقف علي حبحب واخدع ويمكن اخونه. لو حصادي في قلبي مخلص مش حامل وصوله، وانضحك في علي حبحب واخدع.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: دعا رئيس الوزراء علي الزيدي إلى اجتماع أمني عاجل عقب الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع داخل العراق. ووجه الزيدي القيادات الأمنية بتقييم الموقف وحصر الخسائر والتحقق من طبيعة الأهداف بعد إعلان الحج الشعبي تعرض عدد من مقراته للقصف. ويأتي الاجتماع وسط تصاعد التوتر مع واشنطن والرياض ومطالبات بحماية السيادة ومنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات إقليمية. إلى ذلك ذكرت أنباء غير مؤكدة وبحسب مصادر عن إلغاء زيارة الزيدي المقررة غدا إلى السعودية فيما لم تصدر الجهات الرسمية توضيحا حول تلك المعلومات. هذا وشن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر هجوما لاذعا على من وصفها بالميليشيات المنفلتة لجرها البلاد إلى حرب لا طائل منها وإعطائها الذراع لاستهداف العراق، داعيا الحرس الثوري الإيراني إلى عدم قصف الأراضي العراقية. وطالب الصدر الحكومة بفرض السيادة وضبط الأمن وتجنيب البلاد الفتن الطائفية، مؤكدا حاجة العراق للسلام عقب قصف أمريكي سعودي استهدف مقر الحشد الشعبي وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت تنفيذ ضربات دقيقة مشتركة مع القوات السعودية داخل العراق استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لفصائل مسلحة ومواقع للحشد الشعبي. وقالت سينتكوم إن العملية جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة خلال 72 ساعة استهدفت قوات أمريكية ومنشآت طاقة سعودية، مؤكدة أن المواقع المضروبة استخدمت لتنفيذ الهجمات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. من جانبها أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن استشهاد 20 مقاتلا من عناصرها وإصابة 32 بعد تعرض عدد من مقراتها في بغداد والبصرة وواسط وكركوك وكربلاء وديالة لغارات أمريكية سعودية. وقالت الهيئة إن الضربات استهدفت مواقع تابعة لتشكيلاتها فيما بدأت فرقها بحصر الخسائر والأضرار. وأشارت معلومات أولية إلى إصابة عنصرين وسط تضارب بشأن عدد الضحايا والمواقع التي طالتها الغارات الجوية. أثار تأخر وزير النقل وهب الحسني عن توقيع اتفاقية مرتبطة بمشروع طريق التنمية مع الجانب التركي جدلا واسعا بعد ظهوره خلال مراسم التوقيع الرسمية في أنقرة من دون إتمام الإجراء. وأظهر تسجيل مصور رئيس الوزراء علي الزيدي وهو يسأله عن سبب عدم التوقيع، فيما أوضح مصدر مطلع أن ما حدث ناجم عن خلل تنظيمي وبروتوكولي وليس رفضا للاتفاقية بين بغداد وأنقرة. أصدر العراق وتركيا بيانا مشتركا عقب اختتام زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى تركيا، أكد فيه المضي بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وأكد الجانبان التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية عبر تفعيل آليات التعاون القائمة وعقد الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الخليجي الاستراتيجي رفيع المستوى في بغداد إلى جانب استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقيات الموقعة وإبرام اتفاقيات جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي الجانب الأمني شدد الطرفان على أهمية احترام سيادة الدول المنطقة ووحدة أراضيها ودعم وحدة سوريا وسيادتها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. أصدرت البعثة الأمريكية في العراق تحذيرا أمنيا بشأن نشاط الطائرات المسيرة والصواريخ في البلاد، داعية المواطنين الأمريكيين إلى رفع مستوى اليقظة والالتزام بتعليمات السلطات المحلية. وذكرت البعثة في بيان أن جماعات مسلحة متحالفة مع إيران نفذت هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية استهدفت مواقع داخل العراق والمنطقة محذرة من مخاطرها على السلامة